0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

بلاش عتاب يا حبيبي، بلاش عتاب.

0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم.
4: رجعنا لكم.
0: الرشيد وياكم
5: من الرشيد FM. صباح

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
2: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
3: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: يوصل أكيد،
4: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
5: كلش سهلة.
4: أعلن.
5: أعلن. أعلن.
4: على الرشيد.
5: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07800

0: الرشيد أحلى هوى، اللمة تحلى سوى، من الأحد للخميس في بانجور بالسبعة ونص الصباح.
1: لا تحلو الصباحات إلا بكم. صباح الخير من راديو الرشيد.

0: الجورة مع بان الموسوي بعد قليل.
1: الصوت اللي تحبه، الصوت اللي تحبه صار أقرب، صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
2: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. اعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم
2: من الرشيد اف ام. صباح الخير،
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد، هنا العراق.
3: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرح والمنحنى
1: وبغداد.
4: وبغداد مشيت بطر وينهر لمخوف سدوده.
1: والعراقيون
5: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبيه هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور، بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للـ10 الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بونجور.

صباح الخير، صباح الورد، صباح النوير، صباح الصباحات العراقية الرائعة على كل مستمعي راديو الرشيد في بغداد والمحافظات والعالم. أهلا بكم في صبحية عراقية جديدة وبانجور. أهلا بالأحد وأهل الأحد وأهلا بالدوام وأهل الدوام وأهلا بالمعاملات وأهلا بالأمور اللي من تخلاص تجي غيرها إن شاء الله. تجي الأشياء الحلوة والجميلة عليكم مستمعينا، والله يقضي أموركم إن شاء الله على أتم ما يرام. شلونكم؟ مشتاقون وفي القلب لوعة. يا ربي أيامكم كانت حلوة، خميس جمعة سبت، وإن شاء الله تكون أحلى اليوم وكل الأسبوع القادم. أهلا بكم للساعة 10 في بانجور، أهلا بميكروفون بان الموسوي، وأهلين بمكسر وسام ماجد.

صباح الخير على الناس السعداء اللي جوي بطاقة جديدة للدوام من بعد يعني يومين عطلة. صباح الورد والهوان على الناس التعساء اللي ما يشبعون وأصلا ما ناموا ولا ارتاحوا وما أدري شون خلصت هاليومين. يعني احنا متفقين 1، 2، 3، 4 خميس جمعة سبت بسرعة والله بيب بيب خلصت زين. احنا محتاجين إجازة للسعادة لو إجازة للتعاسة. شركة صينية تستحدث إجازة التعاسة، إذا لم تكن سعيدا فلا تأتي إلى العمل. أي نعم، من يعطيك فلوس؟ الشركة. والله حلوة هاي الشركة، واخد بالك انت يا حودة. بونجور. اعلن الملياردير الصيني يو دونغلاي مؤسس ورئيس سلسلة متاجر التجزئة الشهيرة بانك دونغلاي في 2024 في إقليم كنان بالصين عن تقديم سياسة إجازة جديدة

فائدة مكملات الحديد. أولا، تناول الحديد مع الشاي أو القهوة. يحتوي الشاي والقهوة على مركبات تقلل امتصاص الحديد، لذلك ينصح الخبراء بترك فاصل زمني لا يقل عن ساعتين بين المشروبات المحتوية على الكافيين ومكملات الحديد. اثنين، تناوله مع الحليب أو مكملات الكالسيوم. الكالسيوم أحبابي يتنافس مع الحديد على الامتصاص داخل الأمعاء، لذا فإن تناول الحليب أو الجبن أو مكملات الكالسيوم في الوقت نفسه قد يقلل استفادة الجسم من الحديد. ثالثاً، إهمال فيتامين سي. يساعد فيتامين سي على تحويل الحديد إلى صورة يسهل امتصاصها، لذلك ينصح بتناول مكمل الحديد مع كوب من عصير البرتقال أو أي مصدر غني بفيتامين سي إذا لم يكن هناك مانع طبي. أربعة، تناوله بعد وجبة غنية بالألياف. قد ترتبط الألياف ببعض المعادن داخل الأمعاء ومنها الحديد ما يقلل امتصاصه، لذا يفضل تناول المكمل بعيداً عن الوجبات الغنية بالألياف إذا أوصى الطبيب بذلك. خمسة، تناول بعض الأدوية في الوقت نفسه. قد تقلل أدوية الحموضة، مثبطات مضخة البروتون وبعض مضادات الحموضة من امتصاص الحديد، لذلك يجب استشارة الطبيب بشأن ذلك. سادساً، التوقف عن العلاج مبكراً. يشير الخبراء إلى أن تحسن مستوى الهيموغلوبين لا يغني عن امتلاء مخازن الحديد، لذلك قد يوصي الطبيب بالاستمرار في العلاج عدة أشهر بعد تحسن التحاليل لتعويض مخزون الحديد بالكامل. سابعاً وأخيراً، تجاهل السبب الحقيقي لنقص الحديد. إذا لم تتحسن مستويات الحديد رغم الالتزام بالعلاج، فقد يكون السبب وجود نزيف مزمن أو مرض يسبب سوء الامتصاص مثل الداء البطني أو أمراض الأمعاء الالتهابية أو غيرها من الحالات التي تحتاج إلى تشخيص وعلاج.

عن أساليب المكياج والشعر اعتماد جيل زد على صيحات مكياج تعتمد الكونتور الثقيل والتحديد البارز للملامح بمنح الوجه مظهر أكثر نضجاً مقارنة بأساليب المكياج الأكثر بساطة أو طبيعية والتي يميل إليها جيل التسعينات والثمانينات. أيضاً عن عوامل نمط الحياة، تأثير انتشار التدخين الإلكتروني، الفيب والسجائر الإلكترونية، واضطرابات النوم، ارتفاع مستويات التوتر، التعرض الطويل للشاشات، كلها عوامل تسرع تكسر الكولاجين وتؤثر على مرونة البشرة. أما عن الوعي المبكر بالحماية، فاستفاد جيل التسعينات من الطفرة في الوعي باستعمال واقيات الشمس والعناية اليومية بالبشرة قبل الانتشار الواسع للإجراءات التجميلية الجراحية أو حتى انتشار الحقن.

وعن تلقيح الجتت مثل ما يقولون بمصر. رجل يقاضي امرأة مقابل 1.9 مليون جنيه استرليني. يا بليش؟ يقول والله صار سوت بي صدمة عاطفية في سنغافورة بعد أن رفضت أن تكون صديقتي بعد 4 سنوات من الكلام المتواصل. بس الحكي هذا مو هسة، في عام 23 يعني 2023. طبعا تعود هذه الواقعة في سنغافورة. يعني أطراف القضية، قام رجل يدعى كاو شي جان برفع دعويين قضائيتين ضد امرأة تدعى نورا تان. سبب الدعوة شنو؟ بعد صداقة استمرت لسنوات رفضت المرأة إقامة علاقة معه وأخبرته أنها تراه مجرد أخ، وقررت وقررت قطع التواصل معه لاحقا. طالبها طبعا ب 3 مليون دولار.

دخل على طمع. في سنغافورة ما يعادل يعني 1.9 مليون جنيه استرليني أو 2.3 مليون دولار أمريكي، زعما أن رفضها له سبب صدمة عاطفية وتأثير نفسي كبير، وأضر حتى بسمعته وأعماله أمام أصدقائه والمجتمع. أما عن قرار المحكمة مستمعينا، فالمحكمة رفضت إحدى الدعويين ووصفت القضية بأنها لا أساس لها من الصحة، واعتبرتها استغلالا وإساءة لاستخدام الإجراءات القانونية. يعني حلو، أنا أتوقع كل شيء من الخارج يعني يقبلون دعوة، والله شنو يعني ضارب مثلا شجرة راجدي يعاقبوك مثلا تروح تطخ بحالك، بس حل الإجراء.

0: حلو. اي جابولك.
1: عيني أصحاب الخط الحلو على الكيبورد، أهلا بيكم على 0770011 5 واتساب. واليوم منور الواتساب بحضور أخونا الغالي شاكر أبو مريم، حياه الله. يقول: الأخلاق صفة النبلاء، ليس الكبير من يراه الناس كبيرا، بل الكبير من ملأ قلوب أحبابه أدبا وخلقا وتواضعا وصدقا. إذا أحببت شخصا خذه معك في دعائك دون علمه، فهكذا يكون الحب في الله أجمل وأنقى. أسعد الله صباح أسعد الله قلوبا أحببتها في الله. صباحكم خير وسرور، تحياتي للأخت أمير والمخرج وسام والمستمعين، أخوكم شاكر أبو مريم. نورت جدا يا أبو مريم وحياك الله، وصباح الفل عليك وعلى الأهل. أبو دلة بعث لنا فويس وصور تجنن، وأعتقد بعث لنا أيضا أغنية لهيثم يوسف، وخلينا نسمع أبو دلة شنو مشاركته.
2: صباح الخير الغوالي،
1: يا هلا
2: ستبان، والمخرج المبدع أستاذ وسام، وجميع مستمعين ومستمعات، بانجور. إن شاء الله يوم جديد وأسبوع جديد مليء بالسعادة والتفاؤل والفرح. ستبان، اليوم هديتي إليك أغنية أمير الحب وين بعدت.
1: الله،
2: هدية خاصة إليك، أدري بيك تحبين هيثم.
1: شكرا،
2: تحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة.
1: ألف تحية إليك، شكرا لذوقك الراقي، وفعلا هذه الأغنية تجنن، يعني من أجمل أغاني هيثم يوسف. تحياتنا لهيثم يوسف أمير الحب ولجمهوره الجميل، وشكرا يا أبو دلة. سليم الجعفري يقول: مشتهي لحجاية حلوة وقهوة مرة، وقعدة الطرمة العصر مرشوشة ماي، وغبشة الصيف الحنينة، وطابة قمي، وصوت أبوي تشنناي. الله الله يا أبو دلة، صبحكم الله بالخير والعافية ست الكل، بان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيد FM، مستمعكم سليم الجعفري، نورت وشكرا شكرا لهذا الجمال. الباشق: صباحكم مسك وعنبر ستبان، صباحك مسك وعنبر وهيل. يقول: مو دائما تندم على الغلط، احيانا تندم على الصح اللي سويته مع الناس الغلط. كلش صح، والف تحية لك. عباس الحمداني يقول: كم هي جميلة كلمة صباح الخير لأناس لهم المعزة والاحترام، ناس نحبهم ونحب نسأل عنهم. صباحكم ورد، صباحك ورود كثيرة وجمال كثير وخير كثير يا أخونا الغالي. باقي الأحباب على الواتساب، راجعت لكم بعد البريك، انتظرونا
3: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
4: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
6: يوصل أكيد،
5: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة
6: كلش سهلة.
5: أعلن
6: أعلن أعلن
5: على الرشيد
6: على الرشيد.
5: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.

تحدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أغلن الحبك وفائي ورهن العمر.

هلا والله، صباح الحب عليكم. رجعنا نكمل معاكم بانجور، ورجعنا إلى الواتساب والصفر 0770011415. دزونا رسائلكم الحلوة، أصواتكم الحلوة، اللي يريد يغني يلا خلي شوية المزاج حلو إذا صوتك حلو، بس إذا صوتك ما حلو

0: مو مقشمريك امك وابوك لو حبيبتك والله صوتك حلو وما ويصفقوني وتجي هنا أنا واثق من نفسك على اساس روح يمها غني زين. اذا لا مغني يعني قدام اصدقائك مثلا ما يجاملوك ذولاك ذولاك يحطوها لك في القصة زين. المهم دزونا اي شيء. صباحكم حب. وصلنا الى الاستاذ زياد المياحي. بونجور
1: بونجور.
2: صباح الخير صباح العافية عليكم.
0: يا هلا.
2: حبيت اصبح عليكم اليوم بعد القطاع. تحياتي للستبان وتحياتي للمخرج وتحياتي لكل المستمعين اللي يسمعونا حاليا من خلالكم.
0: كل التقدير لك أستاذ زياد منورنا وصباح الفل عليك وألف حمد لله على السلامة. إلى أستاذ حربي بونجور.
3: صباح الخير
0: أهلاً.
3: علينا وعلى كل المستمعين. شلون الستبان أخبارك أمورك
0: سرك؟
3: طبعا احنا مشتاقين
0: ونحن أيضا.
3: هاي الغيبة طولت هاي
0: ترى خمين سبت وجمعة بس
3: إن شاء الله تكونون بخير وسلامة. تحياتي للمخرج.
0: تحياتي المخرج إلك أستاذة حربي. يعني بس جمعة وسبت حالي حالكم زين حالي حالكم. شكرا لهذا الحب وعسى من حرم. وتحياتي لك يا غالي. أركان أبو حمزة. صباحكم خير وسعادة وبداية أسبوع جميلة للجميع. تحية كبيرة لمسز بان الوردة وكل المستمعين. أركان أبو حمزة من الدورة البعيثة. ألف تحية لك أستاذ أركان الجميل ومنور. يوسف من سيدني. مكانك خالي ستبان. مرقت باقلة ودجاج شوي ومطر والحرارة 10 يا بو. وإن شاء الله مليون عافية عليكم والله يآمنكم ويسعدكم في غربتكم يا عيني. كل التقدير. أهلا بالأستاذ ياسر العزاوي منورنا من جديد. صباح الفل.
4: صباح الخير عليكم ستبان وعلى أستاذ وسام وعلى الكادر والمستمعين. ستبان هذا دا يطلب تعويض كان على هاي السنغافوري على هاي البنية اللي قالت له انت أخويا. زين شنو رأيك هنا بالعراق سنة كاملة حبكيات وبالأخير يطلع ولد ودك كرتات وصعد وانزل. هذا شي يطلب تعويض برأيك. تحياتي لكم يا أصر العزار.
0: هاي سوالف مال قبل ترى وكانوا أصدقاء يسووها بأصدقاء زين وأحيانا من أفراد العائلة. شكرا وعليكم السلام. إلى الأستاذ عبد الله أبو أيهم. صباح الخير والعافية الشمعة ستبان. تحياتي إليك والمستمعين الورود اليوم برفقتي صديقي سجاد أبو رقية. ماخذة وياي للدوام خطير رجلة مكسورة وحاير بي يا عيني. ويسلم عليكم أخوكم عبد الله أبو أيهم. يا صباح الفل عليك يا أبو أيهم الذهب. تحياتنا إلى الأخ صديقك سجاد أبو رقية. ألف حمد لله على سلامته. ورجل مكسورة ولا شيء يعني الحمد لله والشكر على كل حال. هذه ولا غيرها. وإن شاء الله ما عدى كل العافية يا عيني. بس روح طبيب كسور زين يكون أهم شيء مو طابق ثالث أو رابع. أطباء المفاصل والكسور كلهم طوابق ثالث رابع خامس سادس. صحة وسلامة عليك يا عيني وعلى كل إنسان رجلة مكسورة إذا مكسورة أصبع مكسور ما أدري شنو. ديروا بالكم. صحة وسلامة عليكم. سليم الجعفري بعثنا صورة هو وأبو موسى لابسين دريسات برشلونية. يقول مع أبو موسى وأحلى برشلونيين. غوالي منورين إن شاء الله يديمكم وألف تحية لكم أخوتنا سليم وأبو موسى. إلى الحبيبة ست سحر الخفاجي، صباح الأنوار المحمدية والسعادة الأبدية على قناة الرشيد ومستمعيهم وعلى الغالية بان. يا حبيبة قلب بان، صباحك فرح ومرح، وإن شاء الله يومك حلو بأشياء حلوة حصير، أشياء ناسيتها حتصير اليوم بخير وسلامة وبركة. إلى ألمانيا وفارس يقول صباح هادئ لمن يطيب بهم الصباح ولمن أدمنت وجودهم بين تفاصيل حروفي، صباح الخير والسعادة أنتم وصباحي بكم يحلو، صباح الفل والياسمين للناس الطيبين، صباح الخير للذين يمرون على القلب كنسيم الصباح، صباح الورد لمن يبعثون الأمل والسعادة. شكرا، وأنتم من تبعثون الأمل والسعادة، ألف تحية لك يا عيني. عندنا مسج آخر من علي، أدمنت صوتك والإدمان أذواق، فالعين تعشق والآذان تشتاق، تغيب عني فيبقى الصوت في أذني كأنه لجراح الروح ترياق، كأن صوتك بستان تفيض به كل العطور وفيها الروح تنساق. صباح العافية، صباحك عافية وأشياء حلوة هواية، والله يسعد لي هالقلب الطيب، ممنونة جدا. جلال، ساعد نفسك بنفسك، يعني تريد مي قوم انت اشرب مي، تريد خبزة انت قوم خذ خبزة، تريد شاي قوم انت خدر لك شاي وصب لك شاي، مو سووا لي شاي جيبوا لي مي، شي طالبيك احنا طلبة ناظرين نزورها حتى تجي للدنيا. هو هذا جيل، يمكن أستاذ جلال شقد مواليدك عفواً، حضرتك من ألفينات وبعد، يعني جيل ألفينات هم جيبوا لي مي، عافية جيبوا لي لفة وياكم، عافية جيبوا لي ما أدري شنو، شقد تصخرون بالعالم. المهم أستاذ جلال أنا أعزه وأحترمه جداً، ويقول ساعد نفسك بنفسك عندما لا تجد أحد يفعل ذلك. صباح الخير ستبان الغالية وعلى المخرج المبدع وجميع المستمعين، يا صباح الفل.

0: صدام الزبيدي، صباح الورد، صباحك ورد، وشكرا للبطاقة الرائعة كالعادة. باسم القرغلي اليوم منورنا ويقول: حين أحببتك لم يتغير العالم من حولي، لكن قلبي أصبح يرى كل شيء أجمل، وأصبحت الأيام أكثر دفئا بوجودك. الله. حافظ على من تحف، الحياة ليست عادلة لتأتي لك بنفس الشخص مرة أخرى. انزين انزين. حبيبتنا وردة حمراء من جماعة التيك توك، أيام التيك توك، الله والله يا أيام النضال السلبي. هلا وحبيبتي وردة.
1: هلا حياتي سدى، صباح الخير، شلونكم؟ شخباركم؟ يا با مشتاقين كومكم وردي، أدور عليكم ما ألقاكم بالتيك توك. لو ما من أبو سمرة ما أعرف البث مالتكم والله، بس خلف الله على أبو سمرة، قال لي هو موجود، هم موجودين بالفيس، فحبيت أصبح عليكم وأصبح على كل الموجودات البث وكل المستمعين. أحلى تحية لعيونك ولعيون المخرج حياتي سبان، معاكم وردة حمراء. وأحلى تحية للغالي أبو سمرة.
0: يا صباح الفل والورد الأحمر وعطر الورد الأحمر. الوردة الحمراء صير عطرها نفاث، يعني ثباتية بي، سبحان الله، ربانية. والله والله أنا من تكون عندي وردة حمراء الغرفة كلها تصير وردة حمراء، يعني إيه تصير وردة حمراء يصير. ماشي. المهم حبيبتنا شلونك، شخبارك يا قلبي؟ والله مشكور الأخ أبو سمرة أنه بلغت على اللايف الخاص بالبرنامج على الفيسبوك. أولا على التيك توك متوقف حاليا، احنا في طور تطوير الحساب وتهيئة البثوث بشكل آخر. أما على الفيسبوك أيضا أكو في التطوير معين، احنا نتطور، احنا ماشيين نتطور، والله العظيم نمشي نتطور، نطلع فاصل نتطور. فإن شاء الله بالأيام القادمة يا حبيبتي رح نطلع لكم إن شاء الله، وتشوفينا وتسمعينا على الفيسبوك وعلى التيك توك. تمام حبيبتي؟ طبعا نعتز بهذا الحب، وحضرتك كلش اكتف يعني بالبث ايام التيك توك. شكرا لدعمك، شكرا لتواصلك، وشكرا لابو سمره مره ثانيه، وشكرا لكم حبايب.

وقفي مرة عالمراية وتأملي حالك رح تعرفي شو بتعملي انتي بالواقف قبالك. جربي وقفي.

أهلا بكم في موضوع صوت الصبح اليوم. إحنا حكينا قبل شوية على السخرة، إنه أكو واحد أو اثنين وأحيانا وراثة بالعائلة أو فيروس منتشر بالعائلة. ماكو، هم 4 ساعات قاعدين، بس واحد يحرك رجله جيب لي مي. والله. أو مثلا دق التليفون، مثلا تطلع تريد خابر، أقول لك جيب لي أكو بالثلاجة تقفوت شنو، عساس ما يريد أبو التليفون يسمع ذاك، أنت لا صخرني ما تقوم أنت. المهم يقولون أنه جيل زيت كلش مستشرية بهذا الموضوع. جيل زيت اللي عافية حباب جيب لي شاحنة، ما بي حيل هي شاحنة يمه. طبعا أنتوا الرياجيل تعالوا تعالوا عوفوا جيل زيت، أنت مو يمك المي، ليش تعايطيني مي؟ شنو يعني يا عيني ما بيك حيل، بس بيك حيل. الو الو حبيبتي تحديد الكل سيما. لا. المهم شنو اللي اي المره من السخرك طير. اي صار حبيبتي، قولي تردين شيء اجيب لك، بس من امك تقول لك حبيبي جيب لي هاي القنينه يا فلان يا فلان. والوالده تصير تعزف موال زين. اهو والله ما بي حيل، والله هسه هسه هسه هسه لو اختك تقول لك عافية حباب جيب لي لفة وياك، او مثلا فد عصير او فد هاي، شوف هاي مين اجيب. بس مرتك فوت في عنك. حدك ما تجيب مي. أصلاً تسقيها بيدك. والله يجدير لها مي بزنود السمر وهذه. والله زين. المهم احنا خلونا نتفق كبتلو، البتلو مال الموضوع رياجيل لو يمهم، مو يمهم بإيديهم، هو بس هو آني. آني يشرب الميلين ما بيحيل. مثلا اذا اكل ما بي حيل هسه اغسل ايديناتي، مثلا اي شيء ما بيهم حيل، ما بيهم حيل. ملابس، ملابس يشمر، متفقين احنا على كرسي الغرفه، ما اعرف وين الجواربات. يعني كل شيء ما بي حيل، هو ما بي حيل. دخلي صخره واحد من اصدقائه، جيرانهم مثلا، جارته عيني ابو فلان بلكي تسوي لي يا اهل السطوح تنطونا له الروح. المهم اكو فترات حرجه في حياه الرجل يظهر احيانا جريندايزر. هو كان ساسوكي هو صغير، تبدي من يصير ساسوكي ساسوكي. زين بعدين يصير الرجل الحديدي، بعدين يصير جريندايزر، بس يتزوج صار جنبه جبار. كرش. لا لا، تحية للمكرشين.

الراجل من غير كرش ما يسوالوش قرش. معا لرفع معنويات الرجل العراقي اللي زهقان وما بيحيل. زين هسا نجي يعني اني اشوف بصراحه جيل الثمانينات او اللي اقدم جيل التسعينات اشو لهلوبيين يعني عادي ايه من عيوني شو تريدون يعني اوكي يعني هاي على السفره لما نقعد مثلا برمضان يعني اللي يقعد يم العصير تدرون عصير ولبن وهاي يقعد هو بس يصب قلاصات عصير وما ادري شنو ينطي للناس ما ياكل ما يلحق ياكل وبكل رحابة الصدر في حين تقعد نات يم هذا العصير يموتك من العطش وما تقول تتغذى لو يجي صوتهم ليش يتزايقوا

يعني تخيلوا يكرهك بالأكل، يعني ممكن هو يروح للمطبخ تقول له فلان أو فلانة خذها فلانة من جيل زيت جيبوا ياك الملح مثلا، الملح تروح وتجي وما جايب الملح.

0: يعني ما نسافر لحدي. يعني مو مثل اللي يخافون.
1: يعني قصدك اللي ياخذ عائلته وياه هذا يخاف؟
0: طبعا.
1: انزين زين ابو وليد
0: قابلتهم مره. اي
1: منو عندكم بالبيت يسخركم هوايه يعني يصيح ماما جيبي لي مي؟
0: والله سلمان موضوع شنو؟ انا ام وليد احنا اربعه بالبيت انا والولد زين والبنيه.
1: أيه.
0: الله وكيل يعني مشينا على صراط المستقيم.
1: من هو؟
0: يقول لنا ام وليد يقول دينيا تردوا يعني اسلاميا تردوا قانونيا ماكو واحد يسخر واحد. يعني راح يستحم ياخذ ملابسه وياه يريد شاي هو يسوي نفسه. ما عندنا سبحان يعني ما عندنا واحد يسخر الاخر. يعني هسه انا بهالكبر اريد شاي اذا لقيت شاي حاضر اذا ماكو انا اسوي نفسي.
1: يعني يعني انتو كل من يريد سالفة هو يقدمها لنفسه؟
0: يعني مو يعني مسوي واحد يسوي شاي والبقية يشربون بس ما المسخر واحد كافي يسوي واي ماكو. اذا اشتري شاي يسوي لنفسه.
1: لعد وين روح التعاون وين المنافسة في خدمة افراد العائلة؟ وين
0: انتي هو هذا التعاون اللي بيناتنا ماكو واحد يسخر واحد.
1: اخدم نفسك بنفسك.
0: اي اخدم نفسك بنفسك. انت تريد شيء انت راح تجيبه.
1: بس اعتقد
0: لفوز
1: دخلنا
0: لفوز غيرك
1: دخلنا نحكي. لا ولا حاجه. شكرا لك ابو وليد.
0: اي والله قالوا ما ليش بعد ما ادري.
1: والله أنا أشوف هاي الحياة رتيبة عفوا ورهيبة في آن واحد. ما بيها عرق ما بيها سياح. كل من يعرف يعني سكوبيسو فالمفروض يعني يصير سياح بيها إنه جيب لي وياك ماي ما جيب هي كيف أشياء.
0: لا ماكو ما عاد نايم.
1: الله يديم التفاهم والمودة بينكم يا أبو وليد ونورتني. شكرا شكرا جدا.
0: الله يخليك.
1: هلا بالطيب. شكرا. أكو مقولة تنسب احتمال إلى سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه اللي هي صغير القوم خادمهم أو أصغر القوم خادمهم. وأيضا أكو قول أنه ساقي القوم آخرهم شربا. يعني أكو يعني حسب ما متوارد. الفرد الصغير بالعائلة هو حمقكم. يعني عن تجربة يا أبو يعني من جاب هذا الحكي من جيبي. الله. يعني أنا كلاسيكو شد الداخل.

0: وبس احكيهم وقالوا صغير القوم خادمهم، لازم اسكت ودنج، ويعني فوقها دنج خجلانة خجلانة اللي راني اقزمهم. ايه عوداني بزر القعدة وما حد يحكي يلا يلا روح جيبي خبز. روح بس ايه بس كنت اخذ كروة يعني. والله ليش لا، الواحد يخدم اهله ذا الكروة قوية شكو بيه. والله كعزمني الاهل. يلا ناخذ اتصال. مرحبا.
1: صباح الخير سبران.
0: صباحك نوير يا هلا.
1: وياك محمد المسخرتش.
0: محمد المسخرتش شلونك؟ شلونك يعني؟
1: شلونك؟
0: الله يبارك.
1: انا مهندس محمد العزاوي يابا.
0: حياك الله، انت مبين شالع قلبهم، مهندس وشايف نفسك ويجي.
1: بس حبيت ووحيد لاهلي.
0: الله.
1: لا لا انا اخترعت الصخرات بالكهرباء. يعني انا جانا استشاروني قالوا لي هاي شو تسميها؟ قلت لهم هاي يسموها صخره.
0: زين. انت متزوج محمد صح؟ الله يبارك بهم. انا ما اتخيل فرحه الوالده يوم اللي زوجتك وخلصت منك.
1: شوف تقول بعد الوالده هي ما يتقل.
0: شنو اغرب شيء سخرتهم عليه؟
1: شنو اغرب شيء سخرتهم
0: عليه؟ يعني فشيء المفروض انت تاخذه، يعني فشيء تسوي انت.
1: اي والله يعني دائما مثلا مرات مثلا شو اقول قاعد يعني بالاستقبال لو اشوف مثلا قاعد اتفرج او قاعد العب بلاي فالكيس صفي مثلا يعني منشول يعني كل يوم منشول ابوها حبيت مثلا بين الكنيسة ايه هو يصفي والله ما ترى يعني بس هو الله سبحانه وتعالى لانه يعرف التكوين ماتي فجذبها دول تتولد وكبهم بسرعة وتسخر بيهم واحد.
0: منو بيهم مثلك يسخر هواية؟ الماما اخوته
1: منو بيهم كبير اي فهد طالع من الصلاة الصليين مو حبيك من امر فهد دقلاص مي.
0: حبيبي الله يحفظهم.
1: الله يطلق الصحيح حبيبي.
0: نورتني
1: بس استاذ المعلومات.
0: محمد.
1: اي هي ترى مو صخرة هي شوف هاي من المعزة
0: من المعازة المعزة يعني بس بتجيب لي هاي بس من غير أمور ماكو معزة.
1: لا إذا سألتي لا جبتي ماي شو أقول لك؟
0: أيوة على يعني من فوائدها الأجر
1: يعني أهم
0: الأجر أيوة الحسنات. نعم نعم نعم
1: بس أنت ما تفوقون البعيد تفوقون جو أرزيكم بس يعني وقع شوي اللي قاعد تشاهد شيء
0: نطرب على الغريب
1: يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله وسعادة كل المستمعين إن شاء الله.
0: يا ربي يسعدك.
1: يوم حلو إن شاء الله عليكم.
0: يومك جميل مثل قلبك أخوي الغالي. نورت أستاذ محمد الذهب. يا هلا يا طيب. أهلا أهلا.
2: صباح الخير.
0: صباحك ورد.
2: إسمان الورد.
0: أنت الورد من وياي؟
2: وياي ظافر الدباغ.
0: والله والنعم.
2: أقدم لك الباكستاني مال العائلة.
0: بابا يجيب له أبسط شيء جبته
2: صديق مال العائلة يعني بابا صديق مال العائلة.
0: يا هلا أستاذ ظافر جميل. شنو السالفة يعني هذا هاي الشغلة كبرت وياك من أنت صغير صح؟
2: لا والله يعني من أنا وصغير وظليت الوحيد اللي مو أبويا قاعد إياهم يعني أنا ورا متزوج لحد الآن بلد والدي ووالدي يعني
0: بلي
2: اخوتي كل واحد طلع بيت وخواتي كلهم الزوجين ظلت بس انا مو ابويا ما علي لما انا اصغر اخوتي.
0: اي زين برايك احنا الصغار ليش ما قدرنا نثبت شخصيتنا من احنا صغار ويعني شنو السبب؟ كانت تغرينا يعني الكروه يمكن الفلوس العطايا.
2: والله عندي خواتي اثنين اصغر من عندي. واحده اصغر من عندي سنه والثانيه مولده 2000 يعني اصغر من عندي بهواي.
0: زين.
2: حتى الاصغر اختي الاصغر من عندي كانت تفتني بالقران.
0: لا كده كتير
2: بالله العظيم
0: اختي الصغيره تقول لي
2: اي بالله
0: ليش
2: يعني فقير غير فقير
0: يا عيني والله.
2: بس انا قلت لا لما تزوجت لا اختلفت، يعني مو لما تزوجت، لما صرت بالمتوسطه ورا المتوسطه يلا يعني حسيت كأنها موعد المراهقه، واحد يوم يختلف حتى على روحه.
0: صح زين. انت قمت تسخرهم هسه؟
2: لا والله استخبيهم الزوجات النهايه، خواتي العبالك تقولي مو مولد 90 عجائب خطير.
0: اي حبيباتي لا اقصد على زوجتك اولادك انت هسه.
2: اي لا اولادي وزوجتي الله شاهد خدومين، بس عندي هاي بنتي، عندي بنيه وولد اثنين انا. اي
0: حبيبتي
2: بنيه يعني لو يقول لك بنيه لوقيت ابوها. اي
0: ليش هاي يعني لوقي؟
2: اي دللتني دلال
0: حبيبتي.
2: اي
0: طبعا
2: يعني لما نوبتني الشاقاني زوجتي قبل اربع ايام رجعت من كربلاء، رحت اسبوع كربلاء، فلما قاعد اطلع قلت لها لزوجتي قلت لها طرديني شلون يرد طرديني، يلا نشيل العباره وبعدها تجي للبيت وهاي السوالف قدام بنتي. قلت لها
0: قلبت الدنيا
2: ترى والله خليه يتزوج عليك.
0: لا
2: لا ترى خليه يجيب النوم جديده،
0: ضربه الصميم هي.
2: اي قلت ترى خليه يجيب النوم جديده
0: والله.
2: دائما خطيه دائما يضل فوق راسي يتمرخ لي هاي
0: حبيبتي يعني.
2: اي بابا تعال شوف شعره حلو لو ما حلو، دومي حلوه لو ما حلوه.
0: يا عيني حبيبتي الله يحفظها.
2: مو
0: عكس
2: الولد شويه، الولد عم خدومين بالنسبه لي يعني. ما ادري الله شاهد بعدني مغاري الاوضاع. حبا خوفا ما اعرف،
0: حبا او خوفا بس خليك خلصون شغل. يعني ما عندنا مشكله.
2: لا خلصون شغل الله شاهد.
0: والنعم منهم ما دام تربيتك.
2: بس بدي لا بدي حبا وخدمه الله شاهد.
0: شوف هو اجمل الامور، انا قلتها في يوم ما، اجمل الامور اللي تقدم لك تقدم عن حب. يعني انه بنتك او زوجتك او اختك تنطيك قلاصه المي لانه تحبك مو خايفه منك،
2: صدقيني سدوان
0: او الزوجه تطبخ اكل اللي زوجها وهي بحب تقول حياكل هذا الاكل ويقول طيب يا رب ان شاء الله طيب بحلقه.
2: صار عندي موضوع قبل اسبوع الله شاهد التبكي بالله العظيم.
0: لا
2: ابني يعني يعني يعني شلون مثل ما تقول حسيت بروحي كبريت يعني والجهال يهتمون فيا وهاي السوالف مثل ما اهتمينا بابنا وابونا.
0: بلي
2: فابني هذا يومي ثاني يعطي ألف.
0: بلي.
2: يعني كل واحد له ألف دينار.
0: نعم.
2: فلما راح يشتري من الألف دينار جايب نستل أنا نستل يعني ما يتعزز أكبر اسمها نستل أحبها.
0: تحبها جايبها إلك.
2: جايبها قلت له بابا إيش عجب جايب من هاي النستل أنت ما تأكلها؟ قال لا بابا جبتها لك هذا اللي بيجي تحب هاي النستل.
0: يا روحي.
2: يعني بحقيقة هي نستل بربع دينار بس يعني تحسي بنفسك شخص قاعد يعني.
0: تذكر.
2: وقاعد تتعبين هباء منثورة.
0: طبعا واي شخص ابنك
2: والله كل شيء بالمقابل ما دام تسوي شيء لامك وابوك الله يعوضك بجهالك.
0: احسنت اسال الله ان يبرك باولادك.
2: كله مردود.
0: صح
2: كله مردود كله مردود.
0: ان شاء الله يرد لك الخير خيرين. نورتني استاذ ظافر. كل التقدير
2: لكل الكادر. انا اسمع على طالب
0: ابدا اسعدتنا والله يرزقك ويحفظ بيتك ان شاء الله. شكرا جزيلا. الله ايش قد حلو واحد يجيب الابو نستله تشيبس عصير، يعني حلوة هاي الأمور. يلا خلينا ناخذ اتصال.
3: ألو
0: مرحبا.
3: مرحب
0: شلونك؟
3: الله يسلمكم. طبعا كلش مشتاقين، مختفين احنا عن الساحة من زمان.
0: انتم مختفين؟
3: ايوه.
0: ليش اختفيتوا؟
3: مختفي كلش.
0: ليش اختفيتوا؟
3: شوية ظروف.
0: شنية الظروف مثلا؟
3: والله ظروف عادي يعني.
0: زوجت؟ زوجت الثانية؟
3: لا وين اقدر؟
0: ما تقدر؟
3: لا ما اقدر. ما انا احبها اموت عليها هاي العجة.
0: تحبها لو ما عندك فلوس؟
3: لا والله لو الحمد لله والشكر يعني ميسور الحال وخير من الله، بس ام تيوم ما اقدر ابدلها.
0: ها والنعم منها.
3: ايه.
0: من وياي؟
3: ابو تيم.
0: ابو تيم حيييي. شلونك؟ صدوق كذب شكو؟
3: والله كنا مختفين كلش.
0: يا رب ان شاء الله اختفاء من اجل بناء فشي عظيم الحياة.
3: اي والله
0: والاسرتك.
3: اي والله الحمد لله.
0: الله يوفقك يا عيني.
3: الله يسلمك. والله الله يخليك. طبعا كلش والله مشتاق لكم. انا اسمعكم بس مو دائما كنت.
0: ولا يهمك.
3: اي والله
0: ابو تيم
3: عندي بناء، تخيلوا عندي بناء.
0: الله يساعدك ان شاء الله يعمر. أيوة بوجودك ويكمل على خير.
3: الله يسلمك. الله يسلمك
0: ابو تيومي. اليوم نحكي على السخره ويقولون جيل الالفينات ما يتعب نفسه، يعني دائما اشياء يمه مثلا يسخر اهله يسخر
3: فول عجز. فول عجز جيل 2000 كلش
0: زين.
3: اللي دا اشوفه اللي دا اشوفه عندي بالتختي عندي جوال اخوي العجز مالتهم ما ينوصف.
0: منو اللي يخدمهم يا مواليد؟
3: والله الاب والام اللي يخدمون
0: يا عيني.
3: اي والله هسه بس انا يمي الوضعيه تختلف. انا اخدمهم بالبيت يعني انا بالبيت بس انا مو ابويا وياي.
0: اي
3: اي وانا اصغر واحد باخوتي
0: زين
3: فاني بنقلادش العائله تقريبا.
0: والله والله هذا شيء مشرف يعني اشوفه بصراحه.
3: ها لان مجازاه وطول احنا نخدم هن باكر بجهنا يخدمونا.
0: تتفق وياي انه الاباء يسخرون اكثر من الامهات؟
3: اي صحيح
0: كل شيء كل شيء صحنا عليه. شو السالفه؟
3: كل شيء هو اخو انا ابغى كل ساعه تعال فلان حاجه يابا يمه يمك مرت يم لا انت
0: جيب الطفايه جيب الجكايه جيب الريموت.
3: لا الحمد لله احنا بالبيت ما عندنا ما يدخن بس هو طفو هاي
0: اي
3: سوى هاي
0: اي
3: ودي لي سياره بنزين فولها ودي لي هذا هو ماكو كل شيء ماكو مدلل.
0: اي
3: من حقه
0: من حقه. احسنت الله يبارك فيك.
3: طب صعب علينا لازم احنا نجازي بخير حتى جهنم وباشر عقبه يجازونا بخير.
0: الله يبرك باولادك ان شاء الله.
3: الله يسلمك
0: نورتني يومي والله الحمد لله على سلامتك عيني.
3: الله يسلمك عيوني واموري.
0: هلا بالطيب شكرا جزيلا. شكرا يا ابو تيم. حنسمع أغنية هدية ونكمل المشوار. علوا الراديو.

صباح الفل عليكم، صباح الورد على مسامعكم الطيبة مستمعي راديو الرشيد على 91.5. تحية لمستمعينا حول العالم على أبليكيشن، على موقع إلكتروني أو أي منصة رقمية أخرى لراديو الرشيد. نتكلم اليوم عن السخرة داخل العائلة. يقولون أنه جيل زيت، جيل متكاسل، متكل على الآخرين، غير متعاون، غير مساعد، بينما جيل التسعينات والثمانينات أو ما سبقهما من مواليد فيكونون هم الأكثر تعاوناً وتقديماً للخدمة فيما بينهم. أنتوا شو تشوفون؟ وهل أنت من هذا الجيل لو من جيل أول؟ نرجع إلى اتصالاتكم. ومع اتصال، السلام عليكم. ألو ألو كحلو

0: اتصال. ألو،
1: ألو، السلام
0: مرحبا.
1: عليكم.
0: وعليكم السلام،
1: صباح الخير يا ناس طيبة.
0: صباحك خير وبركة. وهلا والله بصافي،
1: شلون انت؟ هذا كيف حالكم؟
0: شلونك انت اخونا الورد؟
1: صح الله عزيز.
0: الحمد لله على
1: والله
0: السلامة.
1: كنت بخير. الله يسلمك يا رب. الله عزيز.
0: ووالديك
1: شغلات الحياة اللي من خلاص الحمد لله والشكر.
0: يلا، المهم انت والاهل سالمين.
1: الحمد لله الحمد لله والشكر.
0: عبالي تكتك من نوم النوم.
1: لا دخلت كلية أركان إن شاء الله.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن، عافية. الله يبارك فيك
1: الله
0: إن شاء الله ويوفقك.
1: الله زين، جزيل الشكر.
0: يقولون إنه الشخص اللي يتأمر هواية يحب السيطرة ويريد الأمور تمشي حسب رغبته حتى لو الموضوع ما يخصه.
1: نعم صحيح.
0: حضرتك تسخرهم هواية ولا شنو كنت أنت يسخرهم؟
1: والله هو هذا الموضوع في جانبين يعني. بالدوام صحيح سخرة هواية
0: زين،
1: بس بالبيت لا ما سخر أحد. بالعكس يعني ما عندي أحد بس والدتي، فعلاقتنا فذاك أنا كل شيء نسوي.
0: انت مو متزوج؟ لحظة، انت
1: لا لا
0: انت مو صفاء؟
1: لا لا انا نقيب ليك السيد.
0: منو؟
1: ليك السيد؟
0: سيف؟
1: ليث. ليث
0: ليث السيد، حياك الله سيادة النقيب.
1: نقيب؟
0: مو اقول لك ما يصير هذا نقيب، ما اقدر.
1: شفت يا احتمال صار عندي اشتباه.
0: اي تشبه
1: عادي عادي بتعمي
0: تشبه والنعم منك. لا كان اخونا صفاء يقول لنا يا ناسنا الطيبة وانت
1: لا
0: نفس
1: هاي لا هاي مات اتفقنا انا وياك علي.
0: ها
1: اي
0: شوف شوف شوف شوف شوف جوزاء مالي امان. حياك الله سيادة النقيب. ما شو ماكو ما ترفعنا؟
1: نعم
0: ترفع الرتبة بالنسبة لي الرتبة. نعم,
1: نعم.
0: اي
1: ايش فيها؟
0: انت كنت نقيب لو هسه صرت نقيب؟
1: لا كنت
0: اي اقول شو ما ترفعت مو رفع.
1: لا تخمون ندخل كلية الاركان ورا. اي نعم
0: يلا ان شاء الله لواء. يا هلا ابن عمي، انت يسخروك بالبيت شانه ولا شلون؟
1: لا لا
0: انت تتامر. ها انت اللي
1: اي انا سخرت تقريبا كنت من كان البنات موجودات في البيت.
0: اي
1: ورا ما طلعين البنات بقينا بس انا والدتي فاصدقاء ايدينا سوا.
0: حلو
1: نطبخ نروح نرجع حتى بنسوي حمله مال تنظيف تكرمنا الفجر. الله يعطيها
0: الله
1: الصحه
0: والعافيه. الله لك يوم يا ظالم. زين سيادة النقيب.
1: نعم.
0: اسلوبك بالاوامر بدل من مثلا ممكن تجيبي لي وياك فلان شيء، مثلا تقول جيبي لي وياك فلان شيء.
1: اي نعم انا كلش كلش سياسي.
0: ها يعني تطلب باسلوب حلو و
1: نعم.
0: حتى المقابل
1: من يروح
0: ما يرفض طلبك.
1: اي نعم اي نعم المقابل من يروح انا ادري اوكي
0: حمامه
1: ام قمر اي من اسخرها واطلب من عندها مثلا شيء حتى الشك تقولي ليش من انا اتوجه للشغله اللي اسويها احس فراشات بقلبي
0: حياتي. حبيبتي الله يبارك بيك والله ان شاء الله يرزقك بنت الحلال اللي تدللك وتدللها. عاد نشوف بعدين منو اللي سخر للثاني. يلا
1: الله كريم.
0: الله كريم
1: تسلمين عيوني تحياتي.
0: نورت كل التقدير
1: بعنبود الذهب.
0: الله يبارك فيك. نورت عيني وشكرا شكرا لاتصالك. هلا بن عمي. اكو شخص يدخل بالتفاصيل يعني حتى بالامور اللي مو من اختصاصه، مثلا يتدخل بالله شنو هذا العطر، بالله جيبي لنا من العطر مالك. انت شعليك انت شعليك عطر نسائي انت شعليك. على فكرة هذا موضوع واحدة يعني مال الرياجيل يحبوا العطر النسائي. زين اكو لا يريد يشعر هو دا يقدموا له الطاعة والولاء و جيبوا لي مي، صبوا لي غدا، حضروا لي الحمام، تعالوا افتحوا لي السبلت مثلا، سووا حتى شنو من تتنفذ هاي الاوامر ما تسوي

0: هو يريد يتدلل ببيته خطيه يعني، بالدوام تعبان بربور راشديات وبسطو والله، ويجي بالبيت يريد يتدلل. يعني هو من حقه، من حقه، على كيفكم ويا، جيبوا له مي بارد، حضروا له الحمام، صبوا له أكل. يريد شيء يعني صار ما ليكم بالتون، التون مالته يلا وين الأكل، يلا وين الأكل، اعتبريه يقول لك يلا وين الأكل، يعني لأن خطية هو معاني برا يعني. فإيه زين المهم، فشكوا بيها إذا يعني يتدلل ببيته، بس إذا يمك المي بس مد إيدك وخذ المي وأشرب، مو فلانة يا مرة تعاي طيني مي، ها صعبة بإيدها أطيب. الله يا عمري، اعطيني اتصال. الو
1: صباح،
0: هلا بالحب.
1: صباح الغلع الغوالي كله،
0: هلا بالغالية، هلا وحبيبتي.
1: اخباركم
0: تسركم؟
1: احنا انت دائما سارتنا
0: يا حبيبة قلبي. يقولون
1: كل المستمعين يكونون بخير، وتحياتنا لهم كلهم، اللي يصخرون واللي ما يصخرون.
0: مرات يقولون امهاتنا فلانة متعبتني ما تتسخر،
1: مو هي تتبع الدلال. احنا نسوي واحد مسخرتي احنا ليش؟ حبا بيهم، خوفا عليهم، لا ماما لا ما تنوش البوري، لا ماما لا تنشوي. احنا الخطأ بينا. احنا جيل الطيبين قبل، اني كنت استمتع اذا ابويا سخرني، متعة
0: الله،
1: احس انه اني مسوية انجاز، حتى لو ما اقدر علي اروح ركض واخبص نفسي واقع هاي احكي لك طفلة صغيرة من كبرت، لا اروح ركض واني الممنونة واحس انه اني مسويه انجاز. الله. بس احنا على الالفينات تعرفين خوف، ما اعرف ليش نخاف عليهم.
0: صح،
1: خلي خوف تجربه، خلي يتعور وشنو يعني انتبه عليه. فقلت لك يعني الصخر. واما بالنسبه للرجال اللي يجي تعبان، لا غير، يدلل على اهله. ليش يعني اذا جاي تعبان والزوجه ربت بيت، هي هم مسكينه هم تعبانه، بس حلو اذا دللته ودللها، والصخرة تكون بلطف، من رخصتك فدوى العينك بلا زحمة، ألفاظ حلوة. أي. يعني الكلمة الطيبة صدقة،
0: الملافظ سعد. أي.
1: لا شوفي أنا أكره الصخرة، يعني ما أحب أقول له يا ربي لا تخليني أعتمد على أحد في يوم من الأيام. ليش؟ لأنه الله. ما تيجي على المرام. صح. ما تيجي على المرام. صح. أبدا من الصخرين. صح. ما تيجي على المرام.
0: زين.
1: فلذلك أنا ما أحب الصخرة. أي تفضلك.
0: شنو مواصفات البنت اللي ما تتسخر؟ دائما تشوفيها تمشط بس شعرها، مهتمة بنفسها يعني.
1: مو أنا عندي هيك نماذج، بس ما أقدر أقول لك بالراديو شو أقول لك. يعني مرات الأمية قاعدة تمسح والبنتاية حاطة التليفون وتقولها ماما جيبي لي ماي. أني من يمي أتوتر، إحنا عندنا هيك بنات. أيوة ليش ماما هذه أمك ما يصير.
0: مع الأسف
1: إحنا قديمين، أسلوبنا قديم، هي الأم واجبها تخدم وتشتغل وتسوي شغل البيت وكل شيء تسوي الأم. الأم مارد بس هالشكل عندهم. فأني تدرين لازم نحكي، لازم نوجه، إحنا عندنا مسؤوليات أمام الله وأمام ضمائرنا، فلازم نحكي. إن اشتروا كلامنا بها ونعمت، إن ما اشتروا كلامنا الزمن يعلمهم، وحيصير عندهم أولاد وحيتأذون. وأحكي لك قصة هالقدوته.
0: يلا.
1: أنا مربية لأجيال أولاد إخواني، عندي بنات هسه نسوان ورياجيل.
0: الله يطول عمرك.
1: الله يحفظهم. إي لا أولادي يعني أنا ما محرومة الحمد لله والشكر لله، عندي أولاد وعندي بنات.
0: الحمد لله.
1: فعندي أصغر طفل بزر القعدة، فهذا يحب الحب اني اكرز له الحب واكل الهيا كبر شويه، فاليوم دا ياكل حب تعلم يكرز، فجيت اخذ من عنده قال لي لا لا تاخذين. انا قلت يعني طفل وما يريدني اخذ، لقيته حاط معون يكرز ويخلي لب لب لب، خلص كما كان يقول لي تعاي اتلي
0: يا حبيبي.
1: طارت من الفرح، طارت يجي يعني طوست ايدي
0: يا روحي،
1: عضيت من ايدي طارت للسماء. هو يعني ما يريد يطيق يساري وده يكرزني خليني بالمعون.
0: فعلا اللي أختي يغرس
1: يا بنتي اللي يزرع يحصد.
0: احسنتي،
1: اللي يزرع يحصد.
0: احسنتي،
1: مستحيل زرعنا ما يجيب نتيجه، اذا زرعنا زرع بخير ووجهنا توجيه بحظ.
0: نعم.
1: فلازم نوصل. بس هسه الامهات هسه هن يرعد لهن تربيه. انا اتمنى معسكرات تدريبيه قبل الزواج شلون تحليل الدم والكذا،
0: بلي
1: ادخل الام والاب ادخلهم دورات تدريبيه، انت شلون تصير ابو بيت وانت شلون تصيرين ام بيت. ليش هسه كل هالمطلقات يعني ما احتراماتي عفوا اكو مظلومات،
0: نعم،
1: بس ما عندهم ما يشيلون مسؤوليه.
0: صح.
1: انا دائما من اسمع النسب العاليه المطلقات ادعي على فد واحد شال مره شال المسدس انا ولي الدم وكل شيء ما سوى. اذا تتذكرين من توفى انقتل الاستاذ الجامعي بالجادريه وراح دمه هدر، هو هذا هذا خطيئة المطلقات كلهن برقبته.
0: أنت
1: لما تخطي خطوة تسوي راتب مطلقات وخليت الكل تطلق، غير أكو وجه حق للطلاق أن أبغض الحلال عند الله الطلاق. أنت هجمت بيوت عامرة سيبت أطفال.
0: صح.
1: على كل حال هذا مو موضوعنا. بس شنو
0: يلا شيء بشيء
1: فرفحني. هذا الموضوع يعني كل زعجني نسبة المطلقات العالية بالعراق. شوية زحمة، احنا قبل كم سنة من كنا صغار من نسمع مطلقة هو مطلقة لازم نخبي هذا الموضوع. وصح هسه على عينك يا تاجر مطلقة وإيه يعني.
0: لا هسه صار احتفال وكيكة على السوشيال ميديا وألبس أصفر وبوتوكس وهذه الأمور. حتى
1: أنه هو رابع نفسك دا تتزوجي نفسه احتفلتي بزواجه ورقصتي وياه بالعرس وهم نفس الكيكة جبتي، إيش فرقها؟ الكتابة اللي عليها فرقت، هي ترى نفس الكيكة نفس المكونات.
0: يعني ربما هذا الموضوع طلع ناس يعني على حقيقتهم، مثلا أوكي هي حبته بس بعد الزواج ما يبقى حب، تبقى المودة والرحمة إن وجدتها. فيمكن طلعت سلوكيات الحقيقية، أخلاق الحقيقية، أو هي كذلك طلعت أخلاقها الحقيقية.
1: احنا ليش نقول عفوا عفوا للمقاطعة، ليش نخلي خطوبة فت ست شهر فت سنة؟
0: نعم.
1: اختبار يعني أنا هذا الإنسان أقدر أعيش وياه لو لا.
0: طيب ساعة 9 أنا كلش سعيدة أسمع صوتك، بودي إنه نسترسل أكثر حبيبتي. نعم يا قلبي، شكرا ست سحر الخفاجي. أحبابي بريك سريع وراجعين نكمل، انتظرونا
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها 9 بتوقيت الرشيد اف ام.
3: ويا ساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
4: كل 1000 دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
5: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي

0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. هاي مو أي أغنية، هاي الأغنية إلك. الرشيد FM

0: أهلا بكم مستمعينا في الساعة الأخيرة من بانجور، والعودة تكون مع الواتساب ومشاركاتكم في الموضوع. أبو دلة عند مشاركة صوتية. مرحبا أبو دلة.
1: حاسبينك
0: الله
1: مثل رمش عيوننا بعشر تكلينا، وحاسبينك وانت كل العمر كل العمر وياما وسنين
0: ودعتك
1: ودعتك، لكن انت غالي يا حبيبي وسلوة حكي.

كل العمر وياه وسنينه. أحلى تحية من جيل الطيبين، الجيل الطيبين والجيل الجديد، وتحية خاصة إليك أختي العزيزة ستبان، وتحية أخوية صادقة للتربوية الفاضلة الأختي العزيزة ست سحر الخفاجي، أشرف بها وأنا ممنون لها دائما تسأل عليها، إن شاء الله الله يسأل عليها بالخير والعافية. تحياتي للجميع.

0: أخوكم أحمد أبو دلة.
1: حياك الله يا أبو دلة العزيز، ويسلم الصوت ويسلم الذوق، كل التقدير إلك، وإن شاء الله سمعتك الأستاذة سحر. الله يديم لمتنا الحلوة على هوى راديو الرشيد، تحياتي إلك. إلى الأخ علاء أبو آدم، بانجور.
2: صباح الخير على كادر الأعداد الرشيد المحترم، المخرج المبدع وسام ماجد وستوان، وكافة المستمعين من داخل بغداد وخارج بغداد. أخوكم راد على أبو آدم، تحياتي.
1: حياك الله وبياك، وصباح الفل عليك، وإن شاء الله طريقك حلو يا رب ويومك أحلى. أبو مصطفى يقول صباحك صحة وعافية ستبان الوردة، وصباح النور والسرور للمخرج الراقي والمستمعين الغوالي. قال نزار قباني: لا تعشق الأنثى بعينك، فعينك ربما تجد الأجمل، ربما تجد الأجمل منها يوما، لكن اعشقها لأن القلوب لا تتشابه أبدا. صح لو غلط؟ شو تقول باعتبارك رجل؟ صح لو غلط؟ أقل أنثى بقلبك مو بعينك، لأن راح تشوف وحدة أحلى منها. ها يعني اوكي نيكست. هي المشكلة قلبه وعينه يتفقون، يعني هاي المشكلة. زين المهم مو مشكلة يعني، بس هي من سوء حظه والله، توفيقه هذا. باسم القرغولي بونجور.
3: صباح الخير ستبان، صباح الخير إلى كافة المستمعين والمستمعات، مخرجنا الغالي أستاذ أسام ماجد، والمعبودي، والكافة الشعب العراقي، الله يجعل أيامكم خير وسعادة. ستفان بلا زحمة عليك، البث شوية بكت تقوه. أنا ببغداد من أدخل أعبر جسر ديالة، البث حلو صاف الراديو، بس أعبر لي جاي أتعدل في الكمان سلمان باك يقوم يشخط كل شيء ما أفتهم، يعني أظل كل ساعة موجه السيارة بشكل، يعني من أصير يمن الفلكة تعديش على طريق كوت البث يقوم شخط، يعني ما يعني شخط كلش قوية، يعني ما يفهم البث. يا ريت عالجونا هاي المشكلة شوية، واحد من يرجع للبيت هاي واحد يسمعكم. شكرا جزيلا،
1: ألف تحية لك أستاذ باسم.
3: ستبان وبالنسبة لموضوع الصخرة بالمختصر، اللي أصخرة وما يقوم لي يمي صاندة أهف بيها أخليه ينسى يوم اللي ولد بي. تحياتي.
1: عفية. هنا الرجل العراقي. صدق قبل ما يسخر رأسا يكتلو يهفوه، شكو يمهم يهفوه. قوم لك لك ودا أقول لك قوم، ما أعرف شنو إيش حد ما يقوم لك، أنت ليش بتقوم؟ المهم المهم تحياتي لك.
4: هلا تجيب هلا تروح هلا مدري شنو، أوصل للمكان مثلا محل شو وين، أوصل للمكان وأرجع أقول ماكو ماكو إن شاء الله تريده. عارف مش وين عندي يا مال
1: والله فكرة
4: دورك ما تملقي وعفور
1: شنو أنت يا برج مصطفى، اكتب لي وحياك على شي يجي باكر إن شاء الله، باكر يجي حلو وبعده حلو وبعده حلو اللي بعده أحلى اللي بعده أحلى. زين علي محمد، صباح النور والعسل من بابل. والله لو تشوف لنا غير العسل من بابل، بصراحة رحت لها يعني ما بيها عسل، بيها كسل، بيها كسل. أوكي تحيات

0: لك عيني. عباس الحمداني، هلا ابو سمره.
1: صباح الخير ست غالية، ست مان اخيتي العزيزة وياش عباس الحمداني، تحياتي لك الجميع وتحية خاصة الوردة الحمراء، نورتي يا مرحبا هلا بيك.
0: ألف تحية لك. ومصطفى طلع جوزاء عبيه بس ما عندي يعني هاي أروح يعني شيء أقدر أسويه وأقولهم ماكو مثلا أو ما أسويه. بالعكس الجوزاء يجي على نفسه هواية، يعني من مساوئ الجوزاء هذه بالمناسبة. أم زهراء من مصر، السلام عليكم، شخبارك حبيبتي ستمان؟ أنا الحمد لله وصلت الأرض الوطن والآن أشتم هوى بغداد الحبيبة. أم ضياء، سلامي لابني المخرج وأشواقي لبنتي زهورة في مصر، تحياتي. حياك الله ونورتي دارك وديارك يا حبيبتي، ألف حمد لله على سلامتكم وإن شاء الله إجازة سعيدة يا رب. لومي المكان اللي أحب، هذا قديم. بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله، صباح الخير والبركة، أحلى وأجمل بانو وسام، أحلى لومي بالدنيا. أما أبو عبد الله الغالي يبعث لنا فويس وفيديو، إيش تختار؟
2: مات لك
0: قاعد نايل أنتو
2: من الحريق فزقل ومات لك
3: قاعد اليوم. هاي حريق هسه على سريع الشعلة وغالية.
0: نعم. خلي نسمع البصمة أفضل لأنه تراب أكو ضوضاء. طريق الشعلة الحمد لله على سلامة ناسنا وأهلنا. خلي نسمع مشاركته الصوتية. والحريق للأسف ده يتجدد، يعني ما أدري وين فرق الدفاع المدني.
4: السلام عليكم، صباح الخير والعافية والرزق والجمال والضحكة الجميلة والابتسامة وكل شيء. ستبان الطيبة الخلوقة والله إن شاء الله. صباح الخير المخرج مبدع وسام ماجد الطيب. صباح الخير مستمعي راديو الرشيد. ستشوف مثل ما شفت هذا الفيديو، طبعا هسه صار حريق هسه حاليا.
0: نعم.
4: على سريع الشعلة الغزالية عدل الحريق من البارحة سبحان الله. سيارة لا تحترق سبحان الله. وبرضو السلام على العراقيين، وربي يحفظكم ويحفظنا ويحفظ أمة محمد إن شاء الله. تحياتي لكم أبو عبد الله.
0: ألف تحية لك أبو عبد الله الغالي، إن شاء الله طريقك سلامات يا عيني. أما فيما يخص الصهريج اللي انقلب من فجر أمس، لا هو بالليل المغرب تقريبا، فرسالتنا إلى فرق الدفاع المدني، يعني نعرف حجم المسؤولية الكبيرة اللي تحملوها، ونعرف أنكم في كل حادث تكونون يعني أمام سباق مع الوقت إن صح التعبير. بس الحريق ده يتجدد، يعني ليش ما ده يتم السيطرة عليه رجاء؟ إن شاء الله ماكو خسائر بالأرواح، إن شاء الله ماكو خسائر بالممتلكات. بردا وسلاما على بغداد وأهل بغداد وكل محافظاتنا. لذلك الناشد ببذل أقصى الجهود لإخماد الحريق وبأسرع وقت، يا ريت بأسرع وقت، يعني خلي نسيطر. أهلكم العراقيين ينتظرون منكم السرعة، سرعة الاستجابة والشجاعة اللي عودتونا عليها، فتوكلوا على الله وبوركت سواعدكم. علي، مما تعلمت من قميص يوسف عليه السلام أن لا أيأس مهما تأخر الفرج، وأن عدوي قد يكون من أقرب الناس إلي، وأن المظلوم منصور ولو بعد حين، وأن التماس العذر من شيم الكرام، وأن الستر خلق الأنبياء والصالحين، وأن ريح الجنة لا تخطئ القلوب المؤمنة، وإن للصبر مرارة في أوله وجمالا في آخره، وأن رحمة الله وسعت كل شيء، فما ضاع من توكل على الله. سنة زكريا، صباح الخير. زيكا
5: صباح الخير، صباح العافية على مستمعين جميعا، وعلى أحلى بان وأحلى وسام المخرج المبدع. والله ستبان أدي جهالي كلهم يسخروا لي، أرجع تعبان وشوف يوم كلهم يذون، بس أنا أقولش ما يسخروا لي بلاش صراحة. كل واحد يريد لو ربع لو خمس فيه لو ألس. تحياتي الجميع، زيكو الحلو.
0: يعني هسه منو يسخر منو؟ يسخروك لو أنت تسخرهم؟ ها لا، هو يسخرهم لأن ينطيهم فلوس خمس. والله والله زي فرضي شخصيتهم، يعني واحد يقول لك جيب لي مي تقول له قد تدفع. حلو، الدنيا بزنس المفروض تستثمرها. والله تريد غدا أصب لك غدا، إيش قد تدفع يا بنطيج؟ فد 5000 دينار 10000 دينار أحسن من ما قاعدة مو؟ وتدرون يعني إلها فائدة أخرى، هي أن تقضي على ظاهرة السخرة. هو بس تقول لنطين إيش قد تدفع يقول لك أدفع، ما لازم ما أريد، هم الأكل باقي ما حياكله، وهمينا بعد ما يصخرك. إيه نكمل. أستاذ حسام من السويد، بونجور ستبان، صباح الخير والسعادة على جميع المستمعين من داخل وخارج العراق. شكراً لإذاعة الرشيد على هذه البرامج الحلوة والأصوات الجميلة اللي مخليتني أعيش أجواء العراق رغم الغربة. تحياتي لكم، لك ودمتم سالمين. حسام من السويد. أستاذ حسام، الله يآنس أوقاتك، وإن شاء الله على طول سعيد يا عيني ومنورني جدا. عمر سعود مشاركنا، الحمدة لا
6: عمر
0: سعود، حمد الله
6: صباح الورد على عيونكم. بالنسبة لموضوع الصخرة، مثل قديم ما لهنا أن قبل يقول تعب جدامك
0: ولا تعب لسانك. اي والله
6: أنا أكره موضوع الصخرة، لا أصخر أحد ولا حب أحد يسخرني.
0: عجت يدك. زين، تحياتي لك يا عيني. برهم مشاركنا اليوم، إبراهيم النعيمي، هلا والله.
7: صباح الخير ستبان، مشتاقين عيوني، شونكم يا رب بخير. ستبان والله زحمة سنة 2026 وراح نطب على 27 نحكي بموضوع الكهرباء. يعني هذا موضوع لثلاثة أشهر بنص صيف، والثلاث فيزات البارحة لو تشوفيني أنا لازم حراسة عليها. زين، كلهن يقرن 170 175 180، وتوصل بالسبلت حتى يشتغل. عمي بالصيف مريد كهرباء، خل نعتمد على المولدة إنه بحظ الحلو الكهرباء هي مو زينة ومستمر ثلاث ساعات ونص. هاي لو زينة ما تجي لها ربع ساعة تشتغل ترافيك لايت،
0: صح وتموت.
7: فنصيحتي عيوني خل نبقى على المولدة، على الأقل واحد يشتري راحة باله. وردة ست وردة،
0: أنت الوردة، أنت الوردة والله. لا أملك إجابة وافية على ما تفضلت به سوى أن أقول أنتي تفننا وأننا نفديك. أنا اليوم كلش تعبانة ومالي خلق. زين، مالي خلق. إلى أبو وفا، بانجور بونجور. البث واضح يمنا من خلال نايلسات الإذاعات. الإنسان يخدم نفسه أحسن بلا خادمة تسرقنا وتهرب، وبلا صندات ولا عصي. سلامات للجميع. والله اختصرتها. اي والله والله، وتعيش ابو وفا، وصبحك الله بالخير والهنا. ادهم منور، حياك الله.
8: السلام عليكم، صباح الخير.
9: صباح
8: بارك
9: العافية.
8: الله بيك اختي على موضوع الحلقة.

0: الصبح عندي واحدة من بناتي صغيرة هاي إذا تفوت من يمها صخرك على لو جلاس مايل وحتى الواير مال الموبايل ما تقول لك جيبه. فهذا التخم يمنا صار شلون العيش جواها من القعدة
1: يا قلبي
0: غشي. فديوم راقبتها ما ادري وين راحت بشغلة جبت لها بيضات وخليتها جبت لها بيضات صفطتها حتى تكف عليها من جيتي قالت هاي شنو بابا قلت لها خلينا نستفاد منك عاد طلع لنا كم كتكوت. فنشكرك على هذا البرنامج الحلو
1: يا عيني
0: اللطيف ست بس اريد مناشده من خلال القناه ان شاء الله يخليك عندنا هاي الصعده مال طريق مال محمد القاسم بين بين الدوره والسيديه يصحوا له جسر صدام هم الله يخليك. اللي يقولنا حل احنا موظفين نرجع الظهر فهاي الفلكه صايره حل وشد اريدي يعرضوها او يسووا لها حل شلون سووها مال الجمعيه
1: نعم.
0: ما جمعية خير الله سواها وعرضها وبارك الله فيهم نتمنى منك
1: يعني تحية لدائرة الطرق والجسور إلى المعنيين أيضا بلدية الدورة ما أدري منو ما أدري هو السالفة ضايع دمها بين القبائل يعني الصعدة اللي ذكرها الأستاذ أدهم اللي هي سريع الدورة على السيدية مو صحيح صح دي يصير زخم مو طبيعي أثناء رجوع الموظفين من الوظيفة بهالحر وبهالمأساة المرورية الواحد ما طايق نفسه يعني ف سووا لكم شيء في سبيل الله ولو تضجون واحد يسخركم يعني انتوا مو المهم يعني يرجى الالتفات شوية لهذه المواضيع وشو يعني ما اعرف شو وقت تسووها هاي يعني دا اشوف البارحة دا اشوف ساحة عنتر بعد وين شفت يعني شفت شغلات شو كنت تسووها تكملوها يعني انتوا ليش صافنين يعني شنو سريع يعني صار ليش قد صار لا اقل السنه هاي بس الساحه صار لها سنه الله اكبر يعني ما ادري نتحمل احنا ايه تحياتي لك أستاذ أدهم والله يحفظ لك عائلتك يا عيني صائب من ألمانيا ستفان صباح الخيرات والمسرات ستفان أني إذا أريد أسخر أحد فلازم يكون إلي عنده خاطر صح وإذا ماكو هيجي واحد فأكيد راح أقوم أني وأجيب حاجتي بنفسي ابني أو زوجتي أو أختي وأخوي الأصغر مو خدم عندي الابن والزوجة أمانة وواجبي أن أرفع من قيمتهم لا تسخر أطلب بأدب وراح تعرف شنو خاطرك والخاطر هو صدى صوتك وتصرفاتك مالك خاطر راجع تصرفاتك شو داحس رزلتنا تحياتي لك أستاذ صائب

0: بس يعني حلو تحصل حسنات، يعني فكر من باب الأمور الدينية والهذي ومرضات الله. يسلم لي راسك يا غالي أنت، الله يسعد لي قلبك، وكل ما تفضلت بيه صح. يعني أحيانا واحد شوفوا، لسه تقولون بان تتكلم بمثالية مطلقة، لا والله، بس حتى الـ الـ الـ المعينات اللي بالبيت والمعينين، البنغال الفلبيني العفو قولوا وياي، يعني ذول الأفارقة، يعني أنا كلش أتكلم وياهم بأدب وباحترام وأحافظ على كرامتهم وأستاء جدا إذا شفتهم مرة شايفين هذول اللي ياخذوهم بالمول، يتتباهى بيها يعني على أساس لابسة في الدسوارات ذهب، على أساس يعني فتتباهى بيها، فأشوف معاملة سيئة يعني حتى بتسمية الخادمة أو الخدامة، يعني حرام. وعليه ما تفضل بي الأستاذ صائب جدا صح، يعني أوكي هي تعمل مقابل أن تأدي لك خدمة، لكن اطلبها بأدب، حافظ على كرامة الآخر، لا تستهين بكرامته، لا تستهين بإنسانيته. يعني أنا شفت في إحدى الإذاعات اللي انغلقت في سنة من السنين، كان أكو بنغالي يشتغل، وواحد من حبربشية المدير مارس دور إنه هو يعني ما أدري شنو، فأجى صاحة ما سمعه، يصعد لضرب راجدي قدامنا وإحنا نساء موجودين. فما أنسى ذاك اليوم، وتمنيت أني رجل في حينها، لأنه حتى أحاول أسترجع كرامة هذا الإنسان. مع ذلك قاطعناه ووبخته، ومهم فأكو ناس شوفوا، يلا تعاي ليش شيلي هذه، يلا وينها وينها هاي ليش، وين الشاي، يعني وكأنه مستعبدها، يعني هي من الرق اللي موجودين. وأكو نساء أمات يعني بالمناسبة، يا بسكي يا أبو مرعي، وبرات البيت عامل لي عنتر وبيتمشى وبيتغندر. المهم، لكن الأستاذ مجيد الكعبي عنده رأي آخر. صباح الخير.
1: والله بخير يا منير، كل الحب والتقدير لك، تحياتي لك وللمخرج.
0: كل الحب والاحترام لك أخونا الغالي. لومي تقول أنا بالبيت كلهم يسخرون، حتى أطفال أخويا من الأبرة إلى الصاروخ.
2: أجي صاروخ.
0: وحتى إذا على الصين دزوني هم أروح. والله حبيبتي أنت وردة. قصي البرشلوني، هلا والله.
3: صباحكم الله بالخير. صباح الخير عليك ستبان الغالية.
0: صباح الفل.
3: بخصوص موضوعنا اليوم، على الصخرة، يعني سبحان الله اليوم الصبح صار عندي موقف. ابني الزغير هو أصغر العائلة تقريبا، هذا كل شوية علي طفي التلفزيون، علي جيب الريموت، علي جيب الجلاس مايل، علي جبتي الوطني افتح المجمدة، علي علي علي. ففريته فرة محترمة الصبح، اجا واقف قدامي لهذا، قال لي بابا، قلت له قول، قال لي بابا تراني مو بموكب. شنو انت بموكب؟ الخاطر محمد يعني كل ساعه تعال استريح يا زاير، طفي يا زاير، اقعد. طلعت ما تقول لي والله خبلتوني يا بابا.
0: يا عمري
3: شنو ماجور اني؟ حتى اجر ما اريد، كافي خبلتوني. تحياتي اليك.
0: الله يحفظك
3: كل اخواني، والله يبارك فيكم ويديمكم ان شاء الله. تحياتنا المخرج البطل.
0: حياك وبياك والف تحيه لعائلتك الطيبه يا اخونا الطيب، نورت. عندي بعد منو؟ عندي مصطفى الباشا منورنا، هلا والله.
4: صباح خير دكتور رشيد، صباح خير ستبان. انا ما لحقت على الموضوع مالتكم، ف اللي عرفته من البصمات انه موضوع الصخره والكذا. انا ما عندي احد يصخرني غير بس بنتي الصغيره اللي عمرها سنتين ونص مقاربة على ثلاثة. مرات تقعد بثنتين بالليل بثلاثة بالليل تقول لي بابا كينكاكي. شلون ذكرني بعادل امام مسرحية الزعيم
0: كينكي
4: احمد راشد عاوز كينكينكي. فهي نفس الشيء. حبيت اصبح عليكم اخوكم مصطفى الباشا.
0: حياك مصطفى الباشا، وان شاء الله تدلل وتاكل كينكينكي كل شيء بوجودك يا عيني. نورتني، وكل الاحترام لك ولكل السامعين. من يوم اللي حبيتك

0: بونجور جميعا الاخ غام علي شارك بفويس. هلا والله.
1: السلام عليكم. صباح الخير ست فان.
0: صباح
1: الخير على كل المستمعين على قناه المرج. ست فان على موضوع الصغر. يعني ما نقدر تعامل بحسنه، بس اكو يعني شغلات، لان انا اصغر اخوتي شاد عندهم فتح شات دائما انه معمل واجي ورا الغداء لو هذه لو ننصب هذا مثل ما المعمل والهاي، او من يحجون شيء بالبيت اخوتي هم الملمين قاعد يكون نسوى نفس الصفه. دائما من يتوجهون يتوجهون عيب. يا بنا نفس الشيء، جيب لنا ثاني شيء، جيب لنا نفس الشيء، سوي ثاني شيء، هذه ما اعرف شنو. ومن حاجهم يا به حاجه يا مكان انا اقرب عليك اخر يقول لا هاي قاعده صغير قوم خادمهم فعلى قد تكرر انه صغير قوم خادمهم اخر شيء قلت لهم ترى هاي قوات ما تجوزيه يعني ما له علاقه بالموضوع لا صغير قوم ولا له قوات تجوزيه
0: هي المشكله ايش معنى قالوا صغير ليش مو كبير القوم خادمهم ليش صغير القوم يعني ليش يضعون بالعين الصغيره انه انت صغير القوم ف قوم قاعده كبيره دي ف والله مخش مع الاخر القوم والله العظيم مهم. تحياتي لك ضرغام. محمد من محمد عظم من اللامي ميسان. صباح الخير، أدم الله عليكم عفوه وعفيته وفضله وكرمه وسعة رقه، آمين يا رب العالمين أجمعين. شكرا جزيلا إلى أبو عبد الله. بونجور،
2: صباح الخير، صباح العافية، صباح البركة عليكم جميعا. أنا أتذكر يعني مواقف كنت صغيرة تقريبا يعني بالابتدائية بالمتوسطة بالأكثر شيء بالابتدائية. فبالمنطقة مالتنا كان ثاني وصديقي مثلا أي مرة كبيرة أشوفها ماس شارع كان قبل يعني سيارات كيلة كان قبل سيارات كيلة يعني أنا نساهم مثلا شو لاقيتها كبيرة مع السواق جاي بالسوق أو هذا فقبل أروح على شو اسمه نروح عليها

0: ورجال كبير نشوفه يعني هي هاي مش النظر اتذكرها يعني، وظلت لحد هاي اللحظه الحمد لله هاي الصفه موجوده الحمد لله يعني احمد ربي على هاي الصفه، لان يعني واحد يكسب منها اجر عظيم. واسال يا طالب وتياتيكم يوسف الابوي.
1: استاذ يوسف العزيز نورت، احنا اليوم نتكلم عن السخ داخل البيت، بس حلو يعني ذكرني مساله انه مرات سخر جيرانك مثلا، خاله تعال شلي العلالي مثلا، او تعال لوي اخوك هاي برمي اي شيء يعني يمدحوك، يعني تمدح قدم امك مثلا فدوى عينه. يوسف يسخر خدوم حبيب يعني هذه الكلمات الحلوه ما تشخش بجيبك بصراحه، بس المهم يقولون عنك يعني احنا شعب يحب المديح يحب يعني انت جيناتك مشلعه من الخدمه والهاي وتقول حباب لا والله وبنيت متسخه ما بكيل مستهلكيك جيران. نعم عندنا مسج من ما اعرف منو نصير، صباح الخير وامير غالي ان شاء الله بخير وعافيه، عندي ابن اخويا ولد ود اسفره بس مقابل هذا حساب الا مفتوح بالاسواق يقطبي ابو الاسواق يقطبي وبنصير الرقد نزل والله مش ثقيل لك يا نصوري ان شاء الله اخبارك حلوه و بس ليك باسمك نورت يا عيني وان شاء الله جيك بالف عافيه تحياتي لك. زين الحمد لله يسمون شخصيات وكذا وآخر عن فلوس وعن توافقات سياسية وعن يعني عن أمور أيضا خدمية تخص المواطن وتخص الخدمات كل حال نعرفها أكثر في صحفنا الصادرة لهذا اليوم الأحد 9 أغسطس 2026 طبعا بصحيفة الصباح الرسمية في عالم عراقي. على فحل من الصباح تطبيق جيد للطاقة المويه يعني يلا عدين السيدي ماكرون 30 أيلول يمثل الموعد النهائي لانسحاب التحالف وحصر السلاح تفوق دعم نيابي. أمانة بغداد تجه لخصخصة قطاع نفايات وإعداد ضوابط توزيع 1,000,000 قطعة أرض سكنية. أزمة الرواتب تفتح ملف الإصلاح النقدي جدل بشأن مقترحات معالجة السيولة. عودة التوتر إلى مضيق هرمز واستهداف سفينة إماراتية. نفط حزمة إجراءات لتأمين مناف تصدير بديل. في الصفحات الأخرى من الصباح رئيس الوزراء دعا إلى العمل المشترك بناء شراكة اقتصادية. زيدي وماكرون يبحثان تطورات المنطقة وخفض التوتر. تشمل عمل المختارين ورعاية الأعداد قانون الملاك اليوم 3 تشريعات على طاولة مجلس النواب. تنسيق عراقي تركي لربط تصدير عبر جيان تطوير حقول كركوك. وزير النفط تشغيل الخط الاستراتيجي بصرة حديثة قريبا. الاستخبارات العسكرية تطيح ب19 مطلوبا للقضاء. وفرق الاطفاء منعت امتداد النيران وانتشلت جثة امرأة في البصرة. الدفاع المدني تسيطر على حريق صهريج في بغداد. خبراء توحيد القرار الأمني ينهي الازدواجية ويهيئ بيئة جادة للاستثمار أو جاذبة للاستثمار. تقارب في المواقف السياسية يدعم ملف حصر سلاح. الداخلية الملف يعد الأهم لتعزيز سيادة القانون والعشائر شريك أساسي في حصر السلاح بيد الدولة. في صفحة محليات تطبيق جديد للبطاقة التموينية يحدد مواعيد توزيع الكميات. نصب محطات صندوقية لمعالجة اختناقات الكهرباء وتحركات

كما في 5 جسور عابر لنهر دجلة، واستئناف صيانة الحظر ومبادرة لإحياء المواقع الأثرية في البصرة. طيب نقل معكم مستمعينا إلى صحيفة المجرى. على الصفحة الأولى من المشرق عطلة رسمية يوم الأربعاء بذكرى وفاة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الدولة لا تفلس وإنما تمر بضائقة اقتصادية. العراق في خبار توفير 10 تريليون دينار شهريا. الخزانة الأمريكية إعادة فتح مضيق هرمز خلال يومين، وزيد يدعو ماكرون لزيارة العراق ويبحث معه شركاء اقتصادية واستثمارية. مسؤول أمني رفيع إخضاع سلاح المنفلت قانون مكافحة أقوى. رسالة أمنية وسياسية يصدر نصفها تقريبا. وزير النت العراق ينتج 2.7 مليون برميل يوميا، والكشف عن سحب 118 تريليون دينار لتمويل الرواتب المشاريع. في صحة تقارير وأخبار من المشرق، مدير مديرية العيادات الطبية الشعبية في بابل يجري زيارة إلى اللجنة الطبية المسائية لفحص السياقة، ومحافظ بغداد يرسم خارطة طريق لإنهاء أزمة المشاريع الطارئة المعطلة واستئناف العمل بالبناء التحتية. محافظ ميسان يعقد اجتماع لخلية أزمة الكهرباء ويؤكد ضرورة تجاوز الأزمة ومعالجة الاختناقات. وأيضا في المشرق، التربية العراقية تخصيصات طباعة الكتب تعادل ثلث المبالغ السابقة. أيضا عمل بتوجيهات وزير النقل وهب الحسني توطين أعمال صيانة محليا. مديرية التعاون الدولي في وزارة الداخلية تبحث مع نائب رئيس البعثة السويدية لتعزيز التعاون الأمني وتفعيل مذكرة التعاون المشتركة. ضحايا لا صوت لهم، أطفال العراق يدفعون ثمن الانفصال. تقرير مهم في صحيفة المشرق. خلال 55 يوما هل ينجح العراق في حصر السلاح؟ وبنسبة 26.8% تموز سجل ارتفاعا في نسبة استخدام الطيران للأجواء العراقية عن سابقه. بهذا انتهت جولة الصباحية في صحفنا الصادرة لهذا اليوم في عالم عراقي، لكن بنجور يستمر.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: اصحى سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
5: ساعدوني.
0: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
6: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا برنامج على الطريق. أنتظركم ويا ويلي اللي تأخر.
7: أنت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: نتمشي وياني.
9: الرشيد FM 24 ساعة. 24 ساعة.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM إذاعتك ثبتها.

0: بشجرة الزنبق والريحان.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
2: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لتارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيمة الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد. ضايج ضايجة بسمع هاي الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
2: أغاني. أغاني. وأكثر. الرشيد أف أم.

يخص زواجك يخص عملك غيرها، اذا الاب قال لك سوي صاد انت تروح تسوي ضاد. اوكي انت مو انت متمرد على نفسك اصلا، انت توقف قدام شيء نفسك لا عمار مو هيك، انت متمرد على نفسك يعني. فبالتالي اليوم سؤالي يقول لو كان عندهم انه حق بقرار معين يخص حياتك الام والاب، خلي احكي ليش، لان احنا دائما نتمرد على هذا يعني هذه الفئه خصوصا هي هيك لا لازم. فلو كان لهم الحق بقرار معين بحياتك، شنو القرار اللي تقرره انت يعني تختاره عفوا بانه هم يقرروا، وليش هذا القرار؟ ايش معنى انه انت تتقبل انه الاب والام ياخذون هذا القرار بدل عنك؟ ما راح تتمرد وتزعل وتضوج وش اسمه ودرب بيت صديقه بات يمه وهاي الاشياء وزعلان ومتأمص حضرتك يعني وما اكل وما اشرب، لا شنو القرار اللي ممكن انت تتقبله بانه يتخذ من قبل امك وابوك عادي، يعني تقول عادي خلي ياخذون هذا القرار بدل عني. ارقامنا 07802114115 و07802116117 اسيا سيل 07720114115.

0: تعرفني الشغلات
1: هنا. اوكي انا كلش اشكرك محمد نورتني، اتمنى لك يوم حلو. هلا قلبي، باي باي. اتصال اخر. الو الو
2: الو، السلام عليكم.
1: اهلا. عليكم السلام.
2: شلونك يا غالي؟
1: الحمد لله، انت شلونك؟
2: والله الحمد لله، تحياتي لك، تحياتي لعمك كامل.
1: شكرا يا وردة. يلا محمد، شنو القرار اللي ممكن تتقبل بانه الاب يعني ابوك او والدتك ياخذوه، ما تتمرد عليهم وتقول لا؟ شنو؟
2: والله شوف، يعني والدي هو متوفي،
1: الله
2: يرحمه، اذا الله يرحم الجميع. بس اذا نجي من باب الوالد تتعدي، يعني مثلا الشراء، نقول شراء بيت او شراء اي شيء مثلا،
1: يعني مثلا اذا انت عاجبك فد موقع معين وتروح تقول له انه اريده، بالتالي يقول لك مثلا ما يفيدك او ينطيك عفوا، هم شوي يفكرون للبعيد، فدائما ما يقدم لك السلبيات قبل الايجابيات، ما راح تتمرد تقول له لا وانا هاي حلمي واريده وكذا.
2: يعني شلون مثلا صفه عذير، يعني مثلا ثاني عاجبني اروح اقعد بغير مكان، يعني بالدوره مثلا، بس بغير مكان
1: كوكب الدوره يعني. رجاء طيب
2: اي نعم. هي لا متعلمة على الموقع اللي يعني اللي هي قاعدة فيه، هي دائما فعالي شو أسوي؟ من أول أقول لها أريد فلان مكان، هاي يقول لك لا أنا أريد هنا.
1: زين.
2: فأنا يعني دا شوف مصلحتها أهم، فخلص إنه أقول لها صار.
1: أوكي. يعني هسه أنت بالنسبة لك شخصياً كمحمد، القرار اللي ممكن أنه أنت ما تتفاهم، يعني ما تتناقش بيه طويل ولا تزعل ولا كذا أو ما تتمرد عليه، هو قرار شراء عقار خصوصاً.
2: نعم.
1: أوكي شكراً.
2: عفواً.
1: هلا والله، باي باي. هلا قلبي. يلا. ألو ألو
3: ألو
1: ألو،
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
3: السلام عليكم.
1: هلا هلا.
3: في شلونك؟
1: الله يسلمك ابو عبودي، شخبارك؟
3: مستاقي. نعم عليك.
1: في دول عينك. ادري والله، ادري الهواء ضاق عليكم. ادري.
3: الله اكبر الله اكبر، قمنا نشتري اكسجين من الخارج.
1: شنو اخبارك ابو عبد الله؟
3: هلا هلا مفي، الله يحفظك.
1: شلونك؟
3: تحياتي للاستاذ عمار. مشتاق لك استاذ عمار.
1: موجود عيني، موجود.
3: الله يحفظك، الله يحفظك ابو السرطان.
1: طيب اي ابو السرطان والله. طيب ابو عبودي، اي شنو القرار اللي ممكن انه انت
3: سابقا الزواج؟
1: يعني
3: تعرفين تارباكو احتكاك.
1: انت طبعا انت تقول سابقا على اعتبار، سوري اقاطعك حتى يفتهمون المستمعين، سابقا على اساس انه انت حاليا اصلا رب اسره وعندك بنات كبار، وبالتالي انت قاعد تطيب قرارات او تتخذ القرارات، فانت دا تحكي على جيلك سابقا. لو تصفن عليه راح تقول انا قرار الزواج ممكن اخلي والدي، يعني اذا موجود
3: الوالده اهم شيء الوالده ست. أي. اذا الوالده وافقت على المره فانت عايشه بسعاده، واذا ما موافقه يا ستار يصير كوارث.
1: زين انت ام عبد الله اختارتها لك والدتك؟
3: اي والله، واحسن اختيار والله، الف رحم على روحها بهذا اليوم، احسن اختيار والله، نعمه خير من الله
1: الحمد لله.
3: اي والله.
1: طيب
3: اي فالاختيار
1: هو انت يعني تقدر تقول لا
3: الزوجه،
1: اختيار الزوجه. طيب اوكي. أيوة. انا كلش اشكرك، نورتني. طيب سؤال ابو عبد الله. ابو عبد الله سؤال.
3: أيوة جواب عيوني.
1: انت قلت انا عندي بنات اثنين او ثلاثه؟
3: عندي
1: اربعه ولد. عبد الله صغير بعده. أيوة. طيب لو في يوم من الايام، يعني ان شاء الله الله ينطيك العمر والصحه والعافيه،
3: الله يحفظك،
1: انه عبد الله اخذ قراره واحده بموضوع الزواج، راح تتقبل ولا تقول له لا احنا كنا هيك واحنا كنا هيك؟ هاي كلمه كنا شويه عندكم كلبه
3: كنا. هاي والله ما نقدر بعد يا ست، هي بعد اختياراتهم، لان تطور كل شيء. كل شيء تطور، فما طيب. ما تقدر تفرضين على ابنك.
1: صحيح.
3: وما هي حسب التربيه ست.
1: صحيح.
3: حسب التربيه وحسب
1: الهاي. اوكي ابو عبد الله، لكل شكر اتصالك، قلبي نورتني، اتمنى لك يوم حلو.
3: والله ممنون
1: عمري، باي باي. نيت هلا
3: هلا
1: هلا. راح تعال خليك.
4: شكله مش
1: بطل، نانا عظمه هي بنت، موجود.

0: اذا متواصل وياكم اكيد بعدنا ببرنامجنا وعدنا اتصال جديد. الو
1: الو
0: اهلا
1: الو ست عبير.
0: الو شلونك؟
1: زين
0: شو اخبارك؟
1: هاي شلون شلون هاي شلون
0: شكو
1: شلون تغيبين اسبوع وتجين متاخره؟
0: اي
1: والتليفونات رجع الباحه اريد احصل ما قدرت.
0: صدق
1: هاي شلون؟
0: كيفي دولة معلم
2: فك عيوني ولك فك عيوني
0: كيف العاد بس انت نايم تجيك 600 دولار انت وبالبيت
3: انت فضل اجنح كاتك الوسخ.
0: هاي بيناتكم هاي بيناتكم ما لي علاقة
1: عمار. هذا كلامك مثل العسل على قلبي.
0: اقول لك يعني بس انت هيك نايم من الصبح يجيك تليفون يقول لك تعال خذ 600 وتاكل شنو؟
1: لا عادي المادة هاي سهلة تروح وتجي ببساطة بس محبة الناس هاي شلون شلون؟ انا هنا اقول له السلام عليكم يا زرار
0: سوي خير لا تنصب على العالم وانت بخير.
1: هاي شنو؟
0: لا شنو؟ هاي شنو هاي؟
1: هاي شنو؟
0: هذا صاروخ عرفت
1: نرجع الموضوع الحلقه
0: بلي نعم شفت لا ما اقول لكم جوزو يا الله يا
1: جوزو بس والله قد دقيت الباح
0: اي عين عينك بارده غير اتصالات يا اخي الحمد لله والشكر.
1: شلون شلون هاي شلون
0: ايه يلا
1: نوبه يخابرون من جميع انحاء الكره الارضيه.
0: شلون
1: يخابرون من جميع انحاء الكره الارضيه؟
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله
1: من الدوره ومن السويد ومن كل العالم يخابرون.
0: زين يلا محمد يلا عينك باردة ان شاء الله عينك باردة ان شاء الله عينك بها عود ان شاء الله. يلا تفضل قول لي شنو القرار اللي ممكن تتقبل انه والدك يتخذه عنك ما تتمرد وتزعل وتقول لا وشلون وانا كبير
1: قبل كنت بس هالسيارة
0: شنو قبل شنو كنت انقطع الصوت محمد شنو
1: قبل كنت اتمرد علي ويعني واضوج واقول له شنو ويعرف اكثر مني
0: اي قرار انت تضوج؟
1: لا لا لا مو هذا مال اختيار الاصدقاء كان قبل يقول لي فلان لا تمشي وياه ما مرتاح لابني.
0: زين
1: من تمشي وياه وضعك يتخربط. انا بالعكس هو طبعا صديق السوء احلى
0: طبعا هو دائما هذا الشخص اللي يقول لك عليه يا بلا تمشي وياه انت بالعكس تتقوى علاقتك ويصير اخوك عضيدك يصير
1: رحم الله
0: ضلعك اي
1: تالي ما كنا حلاوة إلا من وراء هالساس.
0: زين هسا احكي لي شنو القرار اللي ممكن تقبل إنه أنت اليوم والدك يأخذه عنك؟ شنو؟
1: شنو؟
0: قرار أنت اليوم راح تتقبله نعم. بدون أي نقاش تقول له أوكي خلص تمام بدون تمرد وبدون زعل وبدون لا.
1: موضوع إنه شغلي.
0: أوكي يعني شلون؟
1: أبويا كان هواي يلح عليه إنه شغلك حر.
0: أي.
1: موظف لا تصير. انت افتح مصلحه لك سواء اخوك يشتغل
0: طيب مو ما يدري عندك انت مصلحه ثانيه هاي هيك غطاء يعني
1: هاي ما نصب واحتيال
0: نعم هذه مصلحه على فكره مو اي واحد
1: هاي شنو هاي ها انا الطبيب امير توشي عمر قارات ما شايفني زرقني ب 2000 دولار
0: شفت اي بدي اقول لك يعني هاي اذا تحكي عن محبه الناس حضرتك ببدايه الحلقه بدايه اتصالك
1: نعم المالك اللي حد لاني كيت
0: طيب يعني القرار اللي ممكن انه انت ما تتمرد عنه نهائيا وتتقبله
1: موضوع الشغل موضوع يعني الشغل بالبداية نصحني شوف هسه وجه وراي افتح له سوق
0: اي بس هو وضعه ممكن يكون افضل منك لانه هو اختار
1: هو حر ماله يعني حر وقته ايش وقت ما يريد
0: طيب على اعتبار انه هناك شوان على اعتبار انه هناك يمكن موضوعه انه انت متعين ما متعين مو كلش مهمه مو صحيح؟
1: ايه الضمان الاجتماعي موجود تشتغل ما تشتغل التعال
0: ايه يعني مو مثلنا مثلا احنا لا التعيين يفيدك من تقعد تقاعد ما ادري شنو هاي السوالف لو موجوده إيه عادي بس
1: لا التقاعد موجود للشركات اهليه تروح تحط بيها فلوس ومن
0: ايه من يعني قصدي مو كلش الاهتمام بموضوعه انه انت رجل متعين او ما متعين هاي سالفه التعيينات يومكم ليش
1: التعيين لا اخر هم اصلا بالعكس
0: فهمتك شكرا عيني خذيت من وقتنا هوايه شكرا لحياتنا
1: هاي شنو شلون العالم تخابركم ما ادري عم حد يخابرهم
0: لا هلا والله باي باي نورك
4: شنو فائده الزعانف للسمكه
5: خليها تمشي
0: الو الو الو الو اوكي يمكن موجود الو
6: مرحبا
0: مرحب
6: شلون شوف
0: أهلين أبو هيلين، شخبارك؟ شخبارك؟ إن شاء الله بخير.
5: والله على بركة الله.
0: عيوني نورتنا.
5: تحياتنا جنابك المخرج الكبير كابتن عمار كامل.
0: تسلم تسلم، تحياتنا.
5: كل عام وبخير. صار شهر وخمس أيام على
0: عيد. لا إله إلا الله.
5: محمد رسول الله.
0: لا إله. تدري الكوارث اللي صارت من يوم عيد ميلادي لليوم يعني ما تتخطوها؟ كوما كوارث ترى. طيب ابو هيلين، شنو القرار اللي ممكن انت تتقبل انه يتخذ من قبل والدتك او والدك بدون نقاش؟ يعني اوكي خلاص.
5: والله كلام على عين والراس، بس يعني صار موضوع مصيري انه انا اتزوج. يعني انا كنت باربيل، فقلت لهم يابا تجون لاربيل تصفي لو اجي بغداد تصفهم. فقالوا نجي لاربيل. عندي شقه فرقت لهم اياها، ورا اسبوع زمان الوالد قال لا ما اجي ابي اقعد بغداد.
0: زين،
5: ثاني عفت أربي ورجعت تزوجت قريب عليهم يجي يعني هذا قرار يعني شون
0: يعني أنت قصدك بس أنت يعني أنت وافقت على هذا القرار بدون ما تتمرد أو كذا أو تضوج أو تزعل
5: يعني
0: أو مثلا ما تقول ليش أنت يعني تقرر مصيري نيابة عني أو كذا، لا وافقت ورحت.
5: قال يعني شون يا بخذ راحتك أنت، يعني أنت حياتك هذا شغلك هناك. قلت له لا أنا وقت ما أفكر أتزوج لا أكون قريب عليكم.
0: أوكي.
5: يعني قريب على أبوي.
0: يعني خلينا نقول.
5: يعني هو قرر يرفع بغداد، أنا عفت يعني شفت مستقر بربيل وأمور يحسن بربيل بغداد.
0: خلينا نقول القرار اللي ممكن أنت ما يعني ما تزعل عليه أو كذا من يكون قرار يخص استقرارك.
5: إيه.
0: طيب.
5: لا يمنى لهم.
0: أوكي. شكرا عيني. أيوة
5: بالمناسبة. عيني. بالمناسبة واحد حلقة هذا البرنامج شفته مع تمام هذا اللي يجيب ال.
0: أي.
5: يعني المجرمين وغيرها واحد يسوي مكتورة
0: بالسجن.
5: فواحد شخص واحد شاب محكوم إعدام يسوي جريمة قتل، فقال يعني يا ريت سمع كلام أبوي وأمي ما مشيت وياه شلة تعبانة
0: صحيح.
5: عرفت شلون؟ إي والله واحد نفس الموضوع
0: يعني الحمد لله. أوكي يعني شنو تفكر خاف تروح اعدام؟
5: يعني
0: اسمع كلامه.
5: كلام ابوه هم
0: وكلام ابوه عافيه. اسمع كلام الماما والبابا، عينك وين على الصبوره. طيب تحياتي لك، اكيد نورتنا، كل شكرا اتصالك. باي باي.

0: Elle a testé le jeudi, allô.
1: Allô.
0: Allô.
1: Salam alaikum.
0: Alaikum salam.
1: مساء الخير عبير.
0: مساء الورد. الله يسلمك.
1: من السيد المخرج.
0: تحيات المخرج لك مو عوي يا علي.
1: نعم.
0: هلا ويا علي شو اخبارك؟
1: الحمد لله شلونك؟
0: الحمد لله عيوني تمام. يلا احكي لي شنو القرار اللي ممكن انه انت تقبل انه يتخذ من قبل والدتك ووالدك بدون نقاش وبدون زعل وبدون راح اروح ابات يم صديقي وهالسوالف.
1: بالبدايه يعني الله يرحمهم يعني
0: الله يرحمهم
1: يوم واحد.
0: طيب لو كانوا موجودين على اعتبار انت مريت بكثير من الظروف وبكثير من خلينا نقول عليها مراحل بحياتك الشباب وغيرها وغيرها، هسه اليوم انت من تصف ان تقول لو موجودين هذا القرار مستحيل اني اناقشهم به هم يتخذوه عني.
1: يعني الحمد لله انا بصوره عامه كنت يعني انسان مطيع جدا لهم الله يرحمه.
0: زين.
1: اتذكر اخر مره رادوني اتزوج هم ما جبروني يعني اعطوني رايهم، قلت لهم اوكي ماكو مشكله موضوع تقليدي يعني صارت رحنا خطبنا
0: اوكي
1: والموضوع صار اوكي وثاني يوم خابرت ام البنيه تريد بيت واحد. فانا اتفركس الموضوع لان هم ما يريدوني اطلع.
0: اوكي فجت من جانبك هاي بعد
1: بالضبط لحد الان بحتفظ بالحزوق.
0: طيب اوكي يعني خلينا نقول لو موجودين هسه القرار اللي ممكن انه انت تتقبل انه يتخذ عنك هو موضوع الزواج لو لا دا اقول هسه بما انه انت حاليا سنجل ومريت بكثير من ال اي
1: هسه لو يرجعون يعني الله يرحمهم يعني بالعكس انا حال انا اريد ارد لهم الجميل.
0: اوكي علاوي انا يعني سوري اقاطعك بالخير ان شاء الله بس اقول لك شنو القرار اللي راح تتقبل انه يتخذ نيابه عنك يعني اليوم انت من ده تصفن بحياتك تقول لو موجود والدي وقايل لي اخذ هذا القرار كان مشيت بيه هيك قصدي.
1: اوكي اي قرار يريدوه عدا الزواج لان انا رافضه.
0: طيب فهمت. اوكي شكرا لك نورتنا عليك تحياتي لك ميات هلا باي باي.
2: تقدم الى الامام نحن معك سوف تصل انت تستطيع.
3: مرة خليهم محطة وانت تسافر انت والدخان وصبرك والمطر ادري بيك تريد تبشي تبشي وحدك انا ساكت بس حلفك يا قلب يا كبير لا ينخطف لونك لو شفتهم سلم بسرعة ولو ان جدوك تعرف واحد يقص التذاكر قلهم الشباك قص لكم شهر.

عمار شنو يعني هاي الجملة اللي قالها أو اللي غناها؟ أكيد طبعا هي من أحلى من أحلى أغاني إلهام المدفعي. خطار أكو جملة قالها، تعرف شنو معناها؟ شكبان ليلك غضب. شنو شكبان؟ ها؟ شنو شكبان ليلك غضب؟ يعني طبعا هذه الأغنية على فكرة لا تصفنون بها وبكلماتها. هسه طبعا على فكرة ما عندي كل المعلومات إن هي أغنية منو كاتبها وكذا، بس هسه طلعتها صابني الفضول بالموضوع، فهي طلعت لي يعني شاعر عزيز السماوي، فأكثر كلماتها هي الكلمات الريفية العراقية البحت، فاهمين؟ يعني أكو أصلاً كلمات يمكن إحنا إذا نسمع الأغنية بتمعن ما نعرف معناها، فبالتالي خليك تبحث. فمن ضمن الكلمات اللي يعني هسه مثلاً طلع على المقطع قلت خلي أشوف شنو هاي معناها، فشكبان ليلك غضب، يعني خلينا نقول عليها إنه الليل شكبان الثقل الليل أو الهموم مال الليل اجى على هذا البيت، لأن يقول إنه أنت خطار وعفتنا ورح، يعني هيك أشياء. فالأغنية واو جنن، كلماتها فعلا العراقية الريفية البحت، حلوة كلش حلوة. وجتني فكرة، جتني فكرة حلوة، جتني فكرة حلوة. الفكرة إنه أنتم مو حبيتوا يوم ثلاثاء نسوي لكم هاي الفقرة مال الأفلام وكذا القديمة، أنا ما راح أسويها بكبابة عيني، ما راح أسويها، راح نسوي هاي الأغاني، نختار أنا وعمار يومية، كل مو يومية كل ثلاثة أغنية بها هاي الكلمات الصعبة. تدرون إذا نصفون يعني أكو هواية أغاني يمكن ما هواية أغاني يمكن ما أخذ ذاك الصدى، خصوصا المطربين الريفيين بها كلمات فظيعة. فنسألكم سؤال بخصوص هاي الأغنية، شو رأيكم؟ قولوا إيه إيه يلا عندنا اتصال جديد. ألو، اوكي انقطع الاتصال ويانا، خلونا نعيد سؤالي مره ثانيه لكم. السؤال يقول انه بما انه احنا كشباب بسم الله عليكم دائما ما احنا نرفض او نتمرد على القرارات اللي يتخذوها اهلنا نيابه عنا، وقلت لكم يمكن اذا يجي صديقي ينطيني قرار اتقبله وبروح رياضيه وزي الثلج على القلب ماكو، بس من يجي الاب يجي الأب أو الأم يعطيك قرار معين لا الضوج تتأمص وتزعل ورايح بيت صديقي ومدري شنو والأغاني تشتغل عديك وأحباب الروح وهاي السوالف. زين فشبيك عمار هسه الأغنية لو هاي عطسة تطلع شنو الربط؟ فكل واحد من عندنا عنده قرارات بحياته ممكن يتمنى انه يكون هو صاحب الكلمه الاخيره بيها. خلينا نسال سؤال، انه شنو القرار اللي لو امك وابوك عندهم حق بانه يختارون قرار واحد بحياتك شنو هو راح يكون؟ يعني شنو تتقبله طبيعي؟ روح يلا شيرين كتير نفسك يلا نعمل يا هاي

0: Alors, on est... Mais j'avais fourni, t'as mis j'avais fourni. Il y a l'air de noter ça, là, là.
1: والله
0: لا هي مو انا هذا ترى عمار يطلع افكتات واحد يعطس واحد ما ادري ايش فيه
1: والله عبارين
0: لا هاي شقحت يعني
1: تحياتي لاتحاد المخرج
0: شكرا كل التحيه لك اكيد
1: الله يسلمك الله يحفظك ويخلي عيونك
0: وسام
1: ليش ما عرفتيني؟
0: لا بالله تخيل
1: لا
0: شنو اخبارك؟
1: علينا نجوز النيو لوك يعني الجديد يعني
0: جوز لا ما له علاقة يعني هو يمعين الموضوع إذن شنو يعني بدأ لا لا لا وسام رحت زايد ما له علاقة بالإذن لا بس من بداية صوتك كان مختلف بداية يعني ما أعرف
1: جوز يعني قبل شوية كنت نايم وشوية وقعد
0: أي من الراحة قصدك أوكي فاهم
1: لا والله وراي أهم شغل
0: من الراحة يا شغل يا شغل وراك ساعات نسين خلاص الشغل انت بتنسين نايم شو كنت تشتغل لعد يا اخي
1: ترى هي الشاي يسمونها القيلولة يعني شو بتروحي ما عندي شيء انا اقول شوية
0: ايه ما عندك شيء يعني راحة
1: راح بثمانية رجع بثمانية الاربع
0: يا باش شنو هاي بثمانية رجع بثمانية الاربع بثمانية لما ويا الموظفين قعدوا يتريقون منا نميمة منا شوية بتسوالف منا كذا
1: لا انا ترايق بالبيت ما ترايق هناك
0: زين يلا احكي لي وسام
1: شوفي انا متى انا يعني متى انا والدي الله يرحمه عايش ما يعني ما قفت قرارات مصيرية يعني كلش لا مثلا هاي قرارات العادية اروح للسوق سوي فلان شغلة بس اني ما اقول لا نهائيا اي شيء قلوا لي انفذ
0: زين
1: اي بس
0: اليوم والدتك موجوده بحياتك وانت اليوم رجل كبير اوكي شاب موجود وانت مسؤول تقريبا عن عائله بس الوالده تبقى هي تاخذ قرارات معينه او تنطي كلامها فاهمني فشنو القرار اللي ممكن تتقبله بدون نقاش يعني راح تقول اوكي بدون ما لا وانا كبير وانا اللي احكي لا شنو القرار اللي تسكت خلاص يعني.
1: ماكو لازم اناقش فيها ليش يعني والدك لو والدي لا هالعمر وما احكي ولا اقول صراحه
0: زين ليش يعني شنو الفكره يعني انه هاي مره وهذا رجال هيك فكرتك
1: ايه يعني والدتي ما يعني ما تضغط علي او الوالد كمان حتى
0: انا ما قلت لك ضغط وسام انت تتقبل بدون كتل تتقبل الموضوع بدون ما يعني بدون ضغط
1: لا ماكو والدك حتى لو ما يسوي لك مجرد انه خلاص صدر يمه خلاص انتهى ما اجادل ولا شيء ولا ابد
0: اوكي يعني انت قافل اي قرار ممكن انه تقول لوالدتك ما تتقبله
1: اي اناقش بيه لو اقتنع بيه لو ما اقتنع لو اخليه يسوونه لو اقول لا هذا
0: ما انا شو انت شايف نفسك انت شنو الحوسيه انت
1: لا
0: والله شايف نفسك انا كبير وانا كبير تبي برنامج الصح كوم انا كبير عبي ليش مسوي بيهم وسام
1: يعني هذا غير احكي
0: والله كل حلقه وقال انا كبير وانا اللي هذا تامر واخوتي يسمعون كلامي
1: لازم اتدخل يجوز معلومه ما يعرفون عن هذا الشيء يجوز يعني لازم يعني حتى ما يلومونا يا بس وين كنت مسوي فلان شيء اقول ما ادري لو اقول ما انا وافقت مثلا
0: ها انت تفكر للبعيد قول يلا خلينا ناقش حتى لو اني موافق بس على الاقل خاف يقعدون بالغلط فناقشت
1: هاي معلومه ما يدرون بيها
0: تمام فهمتك هاي خطة 1-4 تمام تحياتي لك نورتنا شكرا وسام باي باي
2: سوت بالله واحد يروح الصبح مع
3: عابط ليك انت بالمدرسة
2: ايه
3: ايش كنتو غير تسوي كاحة شي هذا
2: ما قاري
3: يعني هاي مشكلة المدرسة بيك انت ما تقرأ يعني مو على مود شغل وما شغل على مود الشغل
2: لا خال بطلنا طلعنا للشغل
3: ترسى خال

رب والله بحق على يعني يوم كلش حلو يوم 8/8 بطاقة وهاي عفت حياتي. البارحة البارحة البارحة البارحة يوم 8/8 قالوا بأنه هو يوم مليء بالطاقة، فأنا صدقوني اليوم كله قضيته عفت حياتي وعفت بيتي وعفت أموري وعفت كله، وأدعي أنه يعني هذا الشخص سمعني يعني انقطع رزقه خلي يروح غير يا رب يا عمار هيك يعني تجيك فد هجرة حلوة جميلة. لا مو هجرة، شنو تجيك تفتح مشروع واحدة كبير كلش أتمنى لك ما يخاف عمي خلي يعني ما أدري بس مو يعني ما أريدك ما أريدك ما أريدك. المهم مستمعينا وصلنا لختام حلقتنا اليوم. السؤال يقول كان إنه إذا أمك أو أبوك عندهم حق يختارون قرار واحد بحياتك بدلا عنك فشنو راح يكون؟ فكل واحد من عندنا عندنا قرارات بحياته يتمنى يكون هو صاحب الكلمة الأخيرة بيها. بس خلونا نسأل سؤال شوية محرج وقلت لكم عليه اللي هو لو أمك وأبوك عندهم حق يختارون، بالنهاية أهلنا غالبا يريدون إن الأفضل وتجاربهم تخليهم يشوفون أشياء يمكن إحنا ما ننتبه إلها بس، وبالتالي على فكرة ترجعون تلقون والدتك ووالدك هم كانوا في بعض الأحيان يتمردون على قرارات يعني أبائهم. فبس حياتنا بالنهاية هي إن نسمع نصيحتهم نحترم خوفهم علينا نستفيد من تجاربهم، لكن القرار لازم يكون نابع منا وإحنا نتحمل نتيجته. الأهل ينطون الطريق والخبرة بس إحنا اللي نمشي بالطريقة اللي نريده إذا كان صح أو لا. يعني هو يجي يقول لك يا أبا هذا سيئاته كذا وإيجابياته كذا، يا ابني لا تذب روحك بالطين. لو أنت تمام أمورك توقع وأنت واقف على قول تهنم. فآخر شيء ممكن أقول لكم، مو كل قرار سوري يختار الأهل يكون غلط، ومو كل قرار إحنا نختاره يكون صح. الفرق الحقيقي مو بمنو اختار يعني اختار هذا القرار، الفرق بمنو يتحمل نتيجة قراره ويتعلم منها. أكيد الأم والأب انطاق رأيه بس أنت راح تتحمل نتيجة هذا القرار. فبالتالي آخر شيء إنه اسمعوهم اسمعوهم، ما بيها شيء إذا سمعتوا فبدون تمرد وبدون كذا. وهاي الأهل نفس الحالة على فكرة، طريقة إعطاء النصيحة أو القرار بموضوع معين هي كلش مهمة بتقبل الطرف الآخر إلها. يعني أكو طريقة معينة تنطي بها قرارك أو نصيحتك، أكو لا والله أنت شايل سيفك ولا أكيد ما راح يتقبل. يعني عموما تحية لكل مستمعينا، شكرا كل اتصلوا بينا، أتمنى لكم يوم حلو مليء بالأشياء الحلوة. باكر بإذن الله نلتقي وياكم ساعة واحدة بدرس شاغر واحدة واحدة. تحيات عمار كامل، يلا نروح.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
2: كل 1000 دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد، أحلى هوا اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالـ7:30 الصبح.
5: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
6: هذا مصير تجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
5: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
7: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
5: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
8: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسويلات.
5: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
4: موسيقى وأكثر. الرشيد FM. الرشيد

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 2:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار. وأنيهم بدل ما أختار رح أختار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
2: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
3: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: هنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: متمشو يعني.

مهجور من قد مواقفك مو حلوة وياي. مكان ما تجيني تدور حب حقيقي، شوف لك وجه حقيقي.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: خليكم متواصلين شوي وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالبا رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: ويوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن. أعلن
3: على الرشيد.
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: بالزحام وبي معاملات وبي ناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد على كل من يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. أجمل التحايا لكل الأشخاص اللي دائما ويانا من خلال التطبيق. تحياتي لكم جميعا، إن شاء الله تكون أيامكم جميلة رائعة لطيفة. في حلقتنا لهذا اليوم راح أسألكم سؤال، وأتمنى الإجابة أن تكون إجابات بها مغزى، بها معنى، بها معنى، بها معنى ما الكظم ساهر. السؤال يقول: إحنا دائما من خلال خطط حياتنا والتفاصيل اللي احنا نشوفها في هذه الحياة الجميلة، دائما عندنا أمنية، وهذه الأمنية يعني بصراحة كثير من عندنا ما فد يوم راح يحققها أو ممكن تتحقق، اللي هي أن يعرف هو كشخص ما هو أو ما هي المدة التي سيبقى فيها على قيد الحياة، يبقى عايش. تمام، أسأل هنا أموركم طيبة، وصلت لكم فكرة. فلذلك هو يجعل جزء من الخطط اللي يرسمها في حياته انه هي للمستقبل، وهو لا يعرف اصلا، باعتبار هو هذا جزء من علم الغيب، الى انه هو شو وقت جسمه يموت. فاذا قلنا بطريقة فلسفية، سألتك سؤال: شقد تريد تبقى عايش كم سنة من هسه؟ يعني مثلا تقول لي أنا نفرض مثلا عمري 20، أتمنى أبقى عايش بعد 40 سنة، يعني مجموع 60. مو تقول لي أبقى العمر فلان شيء، ما راح أعرف التهسه جزء عمرك هذا كله 3 سنين. كم سنة تريد تبقى عايش؟ عدد السنين وليش؟ يعني سيجي واحد يقول لك أنا أتمنى أبقى مثلا عايش بعد فد 30 سنة، يا بليش ما 30 سنة أشوف مثلا جهالي مثلا شاي السوالف مالتكم، تموتون على العائلة وكلكم انتو تكرهون عائلكم وكلها عادي، موضوع طبيعي. بس أريد المبرر، ليش عدد هاي السنين؟ يعني ليش مثلا 30، ليش 5، ليش 4 سنين، ليش 6 سنين، ليش 100 سنة، ليش؟ شنو السبب؟ أرقام الهواتف للمشاركة 07-8-02-114-115، 07-8-02-116-117. بإمكانكم الاتصال على الواتساب على 07-0-114-115، وفي نهاية الحلقة راح أقول لكم ما المغزى أو ما الهدف أو لماذا سألت هذا السؤال، اللي هو شو يقول؟ أنا أقول لكم شو يقول، اللي يقول: كم سنة تتمنى تبقى بعد عايش وليش؟ مو يا عمر، كم سنة؟ جاوبني يعني تحديدا كم سنة تتمنى تبقى بعد عايش وليش؟

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله.
1: صدام ابو مصطفى وياك.
0: كل الهلا بك حبيبي، شلون اخبارك؟
1: الحبيب سلطان، شلونك؟ شو اخبارك؟
0: الله يسلمك، تفضل قل لي.
1: الله يطول عمرك. اقول لك صراحه، انا هسه حاليا عمري 43 سنه.
0: طيب كم سنه تريد بعد؟
1: اريد اعيش ماكسيموم لل 60 كافي.
0: لا انا سال سؤال، قلت كم سنه؟ مالي خص اليا سنه.
1: اه
0: كم سنه تريد تعيش؟
1: يعني خلي بالزايد فد 20 بعد.
0: 20 سنه، ليش؟
1: حتى اكيد هو احنا اللي تعلمناه انه انا اريد اشوف عائلتي. اريد اشوف اولادي ان شاء الله، الله سبحانه وتعالى كتب لي عمر.
0: طيب
1: وبالاساس امانه اريد اشوف العراق ان شاء الله يتطور، بلكت في 20 سنة يصير مثل باقي الدول تقريبا.
0: ها اوكي،
1: هذا اللي اريده امانة يعني اخوي.
0: طيب حلو حلو حلو، اذا الفكرة مالتك انه شوف اولادك وشوف العراق ايش راح يصير بعد 20 سنة،
1: بس لا اكثر ولا اقل، لان احنا ندري انه الحياة مرحلتين، مرحلة انه وهن قوة ووهن، يعني الله سبحانه وتعالى يخلق الانسان هو ضعيف من كان صغير
0: اي،
1: وبعدين يرجع يصير شاب.
0: أي.
1: وتدري انت الاسلام والمجتمعات تنبني بالشباب.
0: نعم.
1: زين، وبعدين احنا شنو اللي يصير وراها؟ انه من تكبر اعضاء جسمك يعني الصراحه توصل مرحله انه بعد ما تشيلك، فاحنا ما نريد نوصل مرحله نصير عانة على الناس.
0: حلو. اوكي.
1: صراحه.
0: طيب.
1: فاحنا يعني تدري احنا قدوتنا الرسول عليه الصلاه والسلام عمره ما بين 63 و65 وتوفى.
0: اي.
1: الله سبحانه وتعالى أخذ أمانة.
0: نعم.
1: تدري أنت الله سبحانه وتعالى يقهر عباده بالفناء.
0: نعم.
1: فأنا أشوف 60 63 65 خوش عمر.
0: طيب أوكي، إذا أنت تريد بعد 20 سنة.
1: إذا الله راد. إذا. سبحانه وتعالى. إيه. يعني أكو.
0: شوف أنا قلت في البداية السؤال ليس سؤال ديني وإنما سؤال فلسفي. والسؤال
1: لا
0: فلسفي.
1: فلسفي إحنا.
0: فلذلك فلسفي إحنا كنا نتمنى يعني. كل حتى اي شخص اليوم عاش في هذه الارض على الـ الـ الـ الـ القصص اللي احنا سمعناها وها يتمنى الخلود، لكن الله سبحانه وتعالى اوجدك في هذه الحياه لعدد معين من السنين لرساله معينه، فبالتالي احنا خلينا نقول دائما انه هذا السؤال هو سؤال فلسفي، وانا سؤالي يقول
1: احنا اذا انا ما ردت اطب بموضوع الدين، يعني احنا اليوم سبحان الله انا عندنا واحد من ولد عندنا الله يطيب صح الله يرحمه، يعني انسان شاب بحيله، صبحنا الصبح انه الله سبحانه وتعالى ماخذ امانتي. اذا احكي لك بموضوع الدين، يوم من الايام الامام جعفر الصادق سالهم ياتي زمان على امتي يسمى بالاجل المخروم.
0: أي.
1: قالوا وما هو؟ قال تموت الناس بغير مواعيدها.
0: اوكي،
1: يعني اكو اخويا سلطان، انا العفو لو طولت على اخواني
0: المشتركين، احنا لما عندنا اتصال يعني هنا. اي والله انا اعتذر منك، تسلم، انا ممنون، كل الاحترام لك محترم، انت رائع، تحياتي لك. هلا حبيبي، مع السلامه.
1: انت الطيب وانت الراعي الكبير،
0: الله يخليك،
1: كل الحب والموفقين.
0: الله يخليك، سلمك. هلا حبيبي، مع السلامه.
1: واسال الله سبحانه وتعالى يعطينا الحياه المديده وتعيش الناس بخير وسلام. ناس بخير وسلام.
0: امين يا رب.
1: تحياتي لك وللكادر،
0: مع السلامه. اهلا بك
1: اخوي الذهب.
0: ناخذ ويانا اتصال. الو
2: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله. كل الهلا بيك يا هلا ومرحبا، منو جاي؟ صوتك قطع، منو؟
2: سيف
0: من بغداد. سيف، أهلا وسهلا بك يا سيف، تفضل سيف.
2: يعني أتمنى أنه يكون بدون سنوات جاية، يعني كل ما يكون أقفل كل ما أفضل.
0: كم سنة تريد؟
2: ولا سنة، يا ريت لو أنت
0: تنتهي. ليش؟
2: اشوف المعطيات انه جاي اسوء من الراحة. ما عندي شيء اخسره ولا عندي شيء ارد اشوفه.
0: شنو هاليأس هذا؟
2: لا يعني اوكي. يعني انا اعتذر على هاي
0: لا وجهة نظرك، انا اسال ليش التواصل هيك هاي المرحلة يائس؟
2: يعني والله بصراحة ما اشوف انه اكو فد مقدر، يعني كل سنة تجي اسوء من اللي قبل.
0: ما تحس نفسك بعد تقدر عندك شيء تريد تقدمه؟
2: لا ما عندي
0: ايش. واي هاي.
2: اي والله.
0: زين اوكي. طيب اذا انت بوجهة نظرك اذا كنت تتمنى ان تبقى عدد من السنين فهي ولا سنة. اوكي طيب سيف، انا تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا. تسلم يا ورد، اهلا بك، مع السلامه، باي باي. ناخذ ويانا اتصال. الو الو،
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله.
3: شلون استاذ سلطان؟
0: انت شلونك؟

0: والله انا اعرفك بس بس
1: عايش 10 سنين على دور القناه اللي نقلت بيها.
0: ليش
1: موتتني انا اللي
0: صدق
1: والله العظيم انا ما ادري يعني.
0: الله ترى انت شنو مخطوف؟ ماكو هناك مو طلعت جماعة مشتريها مو ذول الفلوس مالتهم مو واقفين مشترين ايه طلعوا حاطين ابطالة مال المي مال الفلوس هناك ما حطيها
1: مي
0: ابو روان شلونك؟
1: شلون
0: الامور حبيبي؟
1: والله قناة واحد يسمع صوتك طبيعي شكل
0: يا بابا سم الناس هم تنتحس من عندي هسه تروح عليه وتقول لي ايه دول عينك حبيبي شلون اخبارك؟
1: ان شاء الله بخير الحمد لله.
0: يلا جاوبني ايش قد تبقى كم سنه؟
1: يعني نقول 35
0: 35 سنه تبقى. ليش؟
1: اول امنيه انه بنات انا عندي اثنين تعرف
0: ايه الله يحفظني
1: كبر انا مزوجها نشوف اثنين مدريديين اصليين
0: شبيهم العفو مدريديين شبيهم؟
1: اثنين مدريديين اصليين مو مدريديين
0: اصليين يعني ليش وشنو اكو فرق بين مدريدي اصلي ومدريدي يعني اكو مدريدي مو اصلي واما اكو مدريدي اصلي؟
1: اصلي طبعا
0: شنو الفرق بيش؟ هذا بس بلوز ابيض هذا بنفسجي
1: هذا قلبه ابيض
0: اه متصالح ويا نفسه
1: اتصالح نفسه نزوج هنا ونشوفنا بعد عندنا وليد ان شاء الله نكبره وياخذ الورث يقوم بيهم
0: اي وبعدين عادي يصير يقوم يحكي وياك وها
1: خلينا ندفن بعد هو قام
0: بيه اي لا اقول لك ياخذ الدخل كله ويحرم خواته وبعدين يقضون يحجون عليه بعد هسه بس انت بعد انت مسلمها تراب عش عليك انت حتى لو يحجون عليه
1: اي
0: اي مثلا ومو دائما لان على التساهل احتمال مرته يعني مو ما تقبل تقول له ما عندنا هالشهر عوفه لابوك هسه
1: ابوك ما عايف عماره
0: اي والله حتى المي من يشترون ماكو اتتخيل مثلا هو مثلا يطبخ او يسوي ثواب ماكو تجي مثلا مرته تقول ايه او هو يقول مرته يابا خلي اقرا الفاتحه لابوي تقول لا شلون ماكو داعي خلص اي اقرا
1: والله
0: في دول عينك والله انا هم كلش فرحت بالله انا تدري انتم مستمعين قدامى يعني لكم معزه خاصه وانت واحد من عندهم ولا يهون البقية في دول قلبك حبيبي أنا ممنون شكرا جزيلا أبو روان تحياتي لك يا ذهب حبيبي يلا شنسمع

طيب مستمعينا طبعا ذكركم بالأرقام لسؤال حلقتنا لهذا اليوم. سؤال شي يقول، يقول كم سنة تتمنى أن تعيش بعد أو تتمنين أن تعيشين بعد وليش؟ السؤال كم سنة مول يا عمر، كم سنة تتمنى تعيش بعد وليش؟ أرقام الهواتف 0780211 4115 و0780211 6117، وبإمكانكم الاتصال على الواتساب على 0720111 4115. السؤال بهس أكثر من إجابة صارت، وأنتظر الإجابات. من يسأل ويستفسر ويطرق في ذهني أنه ليش تسأل هذا السؤال بنهاية الحلقة، خليك تحت يعني عادي أستشارك تريد بعدين أروح أكمل شغلك، هاي انتظر آخر 10 دقائق يعني بالخمسة الربع هيجي أنا أقول لك أرجع حتى تعرف شنو الفكرة من السؤال.

0: يلا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: يا عيني على الرومانسي.
0: البارحه كنت اتمنى انت عندي بالانستغرام.
1: نعم.
0: شفت فيديو الوحده بكندا.
1: نعم.
0: فمنزله تقول باعوا كندا ايش قد حلوه، فرت من نايمين ولا
1: طير. دزيت لك شوارع كندا شفت
0: ولا يسار ولا طير، وهي هي دا تتغزل بكميه الماكو ناس والهدوء ايه. اللي بالشارع. فبصراحه عرفت الزلكيه، بعدين ذكرت قلت عمر كامل.
1: لا لا
0: لا اسمح لي، قلت عمر كامل راح يشمت بالموضوع، فلذلك ما دزيت لك اياه. يعني
1: ترى اخر همي خليه يشم.
0: انا بقى انا ارتحت لك يعني بصراحه اللي بقى.
1: مو انا دزيت لك، دزيت لك فيديوهات شفت الشارع شلون ازدحام والهوسه وهاي من فاتك تجيك فلاس كلها ضربه تحيه ترى تفاجئ او شنو اي. وعلى كميه الهدوء انا من الجمعه ذاك طريق 9 ساعات على الهوسه، وهسه حرجع راجع للهدوء.
0: زين سولف لي.
1: رحنا هدينا طير ورجعنا
0: ما شاء الله. شو جينا طير زين.
1: زواجي
0: كم سنة؟
1: والله استاذ سلطان حطيك معلومة إليك وللمستمعين، وهاي معلومة حقيقية.
0: يلا
1: بس ضبط وضعك الصحي لحد 2040.
0: حد 2040
1: اي. انا اتمنى اضبط وضع الصحي وحافظ على حياتي لحد 2040.
0: يعني 14 سنة.
1: ليش
0: 14 سنه تبقى عايش؟
1: هاي معلومه ترى حقيقيه، يعني ايه؟ انا ما اتكلم هباء منثورا.
0: الله اكبر.
1: طبعا
0: ايه؟
1: بعد 2040 العلم راح يوصل بالذكاء الصناعي، هاي راح يطلعون حبايه تاخذها تعيش سنه. يعني اذا انت عمرك مثلا العمر الحقيقي 42 تاخذ الحبايه تصير 41.
0: أصير بيولوجيا لو مستحيل ماكو، والوقت يمشي باتجاه واحد.
1: لا ده حطيت ابحاث علميه حقيقيه.
0: اي يعني انا ارجع سنه بيولوجيا جسمي.
1: هو هو بيولوجيا، لانه الجسم عباره عن خلايا. الخلايا شو يصير؟ تفقد وظيفتها. اذا طيب. هي للكبد تقوم تشتغل للمعده، اذا هي للقلب يعني تعرف شلون. فهي انت هاي الاشياء اللي راح تاخذها راح تجدد الهرمونات والخلايا داخل جسمك تخليك تعيش عمر يعني تعمر 100-150 سنة. شلون ما كانوا اجدادنا قبل، كانوا اجدادنا قبل.
0: طيب
1: فاني اتمنى اوصل ل 40 واكمل حياتي. الحياة حلوة.
0: اي هسة انت ما جاوبتني على السؤال، هسة جاوبتني اجابة الاخ. كم سنة تتمنى تعيش؟
1: قلت لك اتمنى اوصل لل 40 واكمل باقي عمري قد ما اقدر اعيش 100-150 سنه.

0: زين اوكي
1: فهمتني شلون؟ يعني انا غايتي للاربعين لان ورا الاربعين حاعتمد على هاي. الو
0: وياك دا سمعك.
1: مسج اجاني مسج.
0: منين؟
1: من مصطفى اخوي.
0: ايش قال لك مصطفى؟
1: ها
0: شنو ايش يقول؟
1: قال لي ارحم ام العالم وارحل باسرع وقت. والله العظيم
0: هذا هذا مستلم خليفتك فضاء وانتهى بعد الموضوع
1: وتعاركه وتعاركه.
0: لا
1: والله سحب منا الكور.
0: صدق؟
1: ايش قد عمي قلت له شو قال عمي
0: ايش قد ما نقيت عليه انت ايش قد ما نقيت عليه
1: تعاركه رب ضحك عليهم
0: هسه لازم تداريهم اثنينهم ما بين ابنك واخوك
1: يا عليبيو
0: تقاوي تقاوي بالحنية
1: انا ما احب الكافر احب اليكفر.
0: طيب اذا 14 سنه من بعدها
1: 14 سنه من بعدها العمر طويل.
0: اوكي تحياتي لك حمود شكرا
1: تذكروني بهاي المعلومه.
0: يلا ايه ان شاء الله الله يعطينا عمر ان نتذكر
1: ان شاء الله عايشين. يابا والله قال ابو جيس
0: اي حلوه. طيب تحياتي لك يا ابو باي باي. مع
1: السلامه.
0: يلا فاصل اعلاني اه فلوس. يلا
2: شويه وراجعين خليكم متواصلين. شويه وراجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن 3:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة غالباً رح تحتار وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: Got it, got it, got it, got it.

0: اكثر يعني اذا تريد تطلع لك فد 15 سنه يعني هاي زينات يعني حلوات يعني
1: زين. طلع الفوقانيات 42 طلع 12 يبقى 30
0: بنيته مو عطلات استاذ صفات
1: لا لا هنا بس
0: بس هنا بنيته مجهود هنا تعب هنا اكثر من
1: بالضبط
0: يعني ما جابنا فلوس يعني
1: كان وكفن عليهم خساره بس يعني ها ايش يسوي كان ضروره انا كان ضروره انزل للسوق والله بصراحه
0: بالضبط بس مع ذلك انت ما خسران انت راكب قدرات
1: اي طبعا
0: زين انعصرت عصره زينه طلعت هالشخص هذا اللي موجود هسه
1: صحيح طيب اذا خلينا نقول 40 سنه والسبب انه انا اشوف الاستثمار مالتي بكل تفاصيلها طبعا مو الاستثمار مالي لان نحكي عن استثمار ما انجزته خلال الفتره اللي فاتت وايضا من جانب اخر اعوض جزء يعني من من من العمر اللي انا مشيت فيه خلينا نقول هيك استمتع به طيب ممنون شكرا جزيلا تسلم حبيبي

0: يمشون ورا. طيب خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الغالي
0: حبيبي
1: سلطان الاعلام العراقي.
0: كل الهلا من وياي
1: محمود الراوي.
0: اهلا بيك حبيبي، شلون اخبارك؟
1: اول مره اتصل فيكم بس اسمعكم.
0: ليش؟
1: واتمنى والله حصلكم.
0: لا ما بدي احسك عندك ماخذ علينا.
1: لا والله
0: العرس. الله يسلم راسك حبيبي. سالف لي.
1: انا دا عايش 100 سنه.
0: 100؟
1: اي سبب يعني؟
0: لا يعني خلينا نقول كم سنه. انا قلت كم سنه تريد تعيش؟
1: كم سنه؟
0: مش كم قد عمر.
1: قول 60 سنه.
0: 60 سنه. ليش 60 سنه؟
1: سبب يعني. سبب الاول اشبع من صوتك.
0: اي قوي.
1: السبب الثاني اللي اشوف المخرج مالتكم من يطلع تقاعد يشتغل.
0: عده
1: ايش عده؟
0: عده حجي عده. عده بزنس.
1: ما عاد يروح جربينهم يقول لك؟
0: لا لا هو ما يروح، بالعكس احنا عندنا الثاني يروح. والله هذا ما يروح عندنا عمار، ما يروح. تدري ليش؟ لان كميه الكرف اللي كرفه بسم الله ما شاء الله، ما يقدر يعوف شو اسمه.
1: ربي يحفظكم.
0: الله يسلمك. طيب
1: شوفه يقعد بالقهاوي. لا
0: لا وين ما لا ما يقعد بالقهاوي، بالعكس. وبمناسبة شغله ايوه بالضبط، شغله كل ما يعني يكبر كل ما يصير اكثر يجيب له فلوس.
1: يشغلني يمه
0: ما نحيس كان شغلني لي.
1: لا والله
0: يعني شوي عندنا النحاسة شوي.
1: الله يزيدك.
0: الله يسلمك حبيبي. سولف لي كم سنه هسه هنا بس ذني؟
1: هي 2 والله.
0: ليش؟

0: الله يسلمك.
1: اي والله. وان شاء الله ثاني اشوف عمار من يطلع تقاعد يشتغل
0: من يطلع تقاعد. ها اوكي بعد هيك خلاص مو مشكله. هاي اثنين نجاوبناك عليهم بعد. طيب تحياتي سلم راسك يا ورد. شكرا شكرا يا ورده حبيبي تحياتي لك. هلا بك مع السلامه. يلا ناخذ اتصال اخر. تصدق بالمناسبه كل ما تكبر يعني بشغلتك راح شو اسمه يعني بشغل بالهاي انا لسه لا مو بال بالش اسمه بالمدرسه اي صر بعد اقوى اي لا ذيك تصير بعد ماكو يقول لك والله شلون لا اي اقول لك لا تحكي لا تعلق وش معنى الكلمتين اي لا انت ايش حكيت شلون حكيت بتحكي لي باوع اي مو دا اقول لك طيب يلا عندنا اتصال. الو الو
2: شلونك
0: هلا
2: صح
0: شلون الاخبار
2: شوية يعني قلل التون ويا عمار شوية يعني.
0: شوية لا ما أقدر
2: لأي دص
0: صعب
2: تصعدون يعني
0: صعب صعب
2: خليكم على هذا الربع تون
0: ما يرهم
2: تون وكون نص
0: ما يرهم ما يرهم
2: الربع تون كلش لطيف.
0: خالد الموضوع يعني يصير مو إحنا
2: صدق
0: والله
2: أحسك مو أني من نجوى
0: من ناني إيه أنا مش أنا. سؤالف لي كم سنة
2: سؤال قبل هذا كم سنة المواضيع اللي يوم السبت ليش ما تطرحها
0: مواضيع يوم السبت ليش ما تطرحها شنو
2: يوم مواضيع يوم السبت
0: اي
2: ليش ما تطرح يوم اليوم
0: لا للسبت للسبت كل شيء له خصوصيته
2: عارف اي وخلي يمك هذا الجهاز السحري طق سد التليفون اذا واحد احمد عن الطريق
0: ما له داعي هي شوف مرات احنا واحدة من الأشياء اللي هي قواعد الكلام إلى أنك في بعض الأحيان تنصت وبعض الأحيان تتحدث
2: أنت صحيح
0: حلقة يعني السبت هي تنصت استمتع
2: والله صح أنا وياك مستمتع كل
0: ولذلك مثلا أشوف هالساني بالأيام العادية ما أحكي هواي أطرح السؤال أناقشك شوية أنت المساحة إلك بذيك لا مساحة
2: اللي إذا تحكي هو ما بداخلنا واحتمال أكثر
0: هو
2: اللي ما بداخلنا
0: فأنا
2: واحتمال أكثر
0: أنا أريد أطلع هي هاي اللي بداخل طيب سولف لي هسه
2: هي هاي سولف لي سلطان يعني هو موضوع الحياة والموت هو موضوع قدري يعني بس يعني أتمنى ليس طلب يعني أتمنى من الله سبحانه أن أشوف أحفادي
0: تشوف شنو
2: أشوف أحفادي
0: أحفادك كم سنة تبقى يعني تبقى يعني
2: يعني هسه مثلا عندي مريومة مثلا هي سنتين آداب يعني يقول فسنتين عود تخلص وفد سنة سنة ونص عود تتزوج وفد يعني يقول عفد سبع سنين ثمان سنين على الماء يعني إذا الله انطاه هذه الرية أشوف أحفاد
0: طيب إذا
2: والأمنية الثانية أنه أصادقهم وأحكي لهم يعني أحكي لهم على بغداد شلون أبوي الله يرحمه كان من
0: هاي كلها تفضل بكم سنة
2: قلت لك ما
0: أدري
2: يعني
0: انت
2: ما أقدر أحسبها سلطان هي ما قلت لك هو موضوع قدري يعني
0: اي بس انت تقول انا هاي هسه شلون حسبت هسه تحسبت هيك السنه هي السنه هي السنه
2: امنيتي امنيتي يكون هذا 30 سنه حلو
0: 30 سنه
2: ما يكبرون ما يعني يفتح 30 سنة أمور طيبة وأكون أنا بوعي نحكي حتى يفهموني وأكون يعني عندي شوية باقي من الصحة
0: من الصحة والطاقة أنه تقدر تسولفهم
2: أجاريهم أجاري فكرهم
0: كافي
2: يعني ما أريد الله سبحانه وتعالى يوصلني أرغل العمر وأرجع يعني يصير موضوع خرب يعني هذا مذكور بالقرآن
0: أوكي طيب
2: 30 سنة ويا اللي عندي
0: 30 سنة
2: مو كلش طيبة
0: تمام
2: حلوة حلوين
0: حلوين جميلة حلوة هاي
2: هاي أسئلتك يعني يعني توديني الباب الشرجي وترجعني للنهضة
0: زين ما يخالف حلوات اثنين ازدحام بس ما يخالف
2: والله حلوة طيب. والله حلوات وهذا مو دائما انا اقول شوي طولت دائما اقول انه هذا ترى هذا البرنامج مو وقت فراغ احنا جايين هذا البرنامج مو وقت فراغ للناس اللي تحب تبتهم واللي تحب شوي شغل دماغ هذا مو وقت فراغ
0: اي صدق مو وقت فراغ هو.
2: اللي عنده وقت فراغ يروح على يوتيوب يتفرج اغاني لا ينتظروا من عمار اغاني
0: لا حتى الاغنيه هي قلنا ما راح تجي بمودك لان هي بمود البرنامج فبالتالي ما راح تقدر تستمتع
2: هي بمود البرنامج
0: بالضبط. طيب تحياتي لخالد حبيبي شكرا جزيلا اتصالك تسلم يا ولد هلا بيك مع السلامه باي.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: تحياتي سلام لك اخ سلطان والاخ المخرج وجميع الاخلاقات
0: يا خارجي. اهلا وسهلا
1: معك اكرم.
0: اهلا بك يا اكرم. يا هلا ومرحبا.
1: الله يسلمك يا اخي العزيز.
0: سولف لي.
1: دائما امنيتي وتدري يعني
0: ايه
1: مشاركات صار دائما يطرح سؤال شديد هذا السؤال. والله العظيم من كل قلبي اتمنى
0: ايه؟
1: ابن نشاطي يعني
0: ايه؟
1: بدون ما اكون اعاده على عائلتي الحمد لله لا عائلتي ما مقصر وياي
0: ايه
1: هي كاتب عمر مو شيء
0: طيب
1: يعني ان شاء الله ابن نشاطي ابن نشاطي يعني صحتي كامله وهاي يعني قناعه
0: يعني كم سنه؟
1: الله سبحانه اتمنى ما قال صاحي اقدر يعني اتحرك اروح اجي بس من اوقع شويه تعرف انت ما اريد اكون طريح الفراش لا قبل ما اكون طريح الفراش بصحتي هاي كافي والحمد لله والشكر لله هاي امنيتي يعني ما اقدر احدد لك
0: طيب
1: ما اريد الله سبحانه وتعالى
0: انا
1: يمكن فكره ثانيه علي اريد بنشاطي بصحتي بترتيباتي يعني تصور احد ثيابنا بالسبعينات قال اتمنى اكون الانسان من يتعب يشوف صحته من الدهره اكون عنده شو اسمه دقمه يجوز
0: طفي طفي روحه
1: اي تفكر اي والله العظيم
0: طيب
1: لو اطيل بحديثي
0: ايه؟
1: حرب الشهر والسبعين
0: ايه؟
1: ايه؟ قال اكو دبابات شو اسمه من يصير هجوم من يصير شيء لا السائق مالها اكو دقمه يمه يجوز شمس صهر الدبابه يصعد من عندها حتى ما يخليها للعدو فهذا صفر صفر رجال امي كان اتمنى والله مثل هاي الدبابه مني احس بتعب احس بشيء اتمرن اجوز دقمه وهاي
0: هي خلصت القصه ايه هي هاي صح طيب أنا مبنون منك شكرا جزيلا تحياتي لك يا ذهب في الدول عمرك يا ورد الله يخليك تسلم يا وردة حبيبي مع السلام باي تفضل استاذ عمار

0: محمد عمار يسأل سؤال، يقول خلينا نسأل سؤال في اليوم نسوي بالبرنامج، في حال أخذنا أفراد من الشعب العراقي راحوا لكندا، كل العراق ناخذه نوديه بكندا، هل راح يخربون كندا ولا؟ قلت له والله عندنا محمد نموذج. طيب اعطيني اتصال. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: طبعاً
0: يا أهلا وسهلا، شلون أخبارك؟ سالف لي، كم سنة تريد أو تتمنى أن تبقى عايش وليش؟
1: هو مثل ما تفضلوا الجماعة اللي قبلنا أشوية أريد الله سبحانه وتعالى
0: ونعم بالله.
1: أنا لا أريد، أتمنى أشوف أولادي ولا أريد أشوف أحفادي. أنا عندي طلب من الله سبحانه وتعالى دائما. وأنت اليوم جيت سؤالك إجا بالصميم. أريد من الله سبحانه وتعالى الناس يأذوني أشوفهم قدام الشيء يأذون مثل ما أذوني اليوم باكر عقبة بعد أسبوع بعد شهر يدمرون مثل ما دمروني وراها الله سبحانه وتعالى تجاهل أماكن. فما أقدر أقول لك كم سنة صراحة.
0: طيب يعني أنت برأيك كم سنة؟ هيج طيني
1: بقول لك يوم الله سبحانه وتعالى
0: ونعم بالله
1: باشر يذلهم بعد ساعة يذلهم يدمرهم مثل ما دمروني.
0: نعم.
1: وشوفهم اللي صار بي صار بيهم وزيادة. لأن الإنسان مني يقول حسبي الله ونعم الوكيل ترفع الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ثم أنت تنتظر الدعوة ما.
0: طيب أوكي.
1: لا أريد أشوف أحفادي ولا أولادي. الحمد لله والشكر الله مطيني صحة وعافية ودا أشتغل ومشي حياتي وما لي علاقة بحد، بس هدفي هذا. ما أقدر أقول لك هاي دا أقول لك يا سلطان سلطان بعد ساعة بعد أسبوع بعد شهر بعد يوم يتدمرون وأكثر.
0: خلي
1: الله سبحانه وتعالى في الأمان، أعطاتي
0: مرتاح. نعم. طيب. 100%. طيب تحياتي لك يا حبيبي، شكرا جزيلا. واني أشكرك على اتصالك، تسلم. وجه تحية طبعا صديق العزيز المستشار القانوني الرائع جدا واللي حقيقة أحبه شيخ محمد الغزالي، تحياتي لك. وقلت لك والله يعني مستحيل ما تتفسر غيرك. طيب عندنا اتصال. يلا خلينا بس أنوه لكم إلى سالفة. السؤال سألته أنا بالبداية وسؤالي يعني واضح، لا أريد أعرف إيش قد عمرك، ولا هذا السؤال هو عبارة عن تقاطع مباشر أو غير مباشر بإرادة الله سبحانه وتعالى. وأنا قلت في البداية نتحدث اليوم عن الغيبيات، لكن كل إنسان بداخله هناك أمنية من الأمنيات. يعني هسه تشقد مرة ما تصير لك يا ترى مناسب، وإلا طبعا ما هاي بعد ما أعرف رب العالمين أنا قلت هني ربك يصيح آمين ما لي خصاني، بس أنا أريد أعرف أنت كشخص شقد تتمنى كم سنة بعد تتمنى تبقى عايش وليش؟ هو سؤالي كم سنة وليش، مو ليا عمر ما لي خصاني بعمرك شقد، كم سنة وليش؟ وصلت؟ فلذلك كل واحد يعني ممكن يجي في باله أنه الأقدار بيد الله، هاي كلها مسلمات، هاي أصلا يعني ما نسولف بيهم، بس أنا فكرتي أنت كشخص عقلك رؤيتك كيانك أنت كفتاة جميلة رؤيتك أفكارك، كم سنة تتمنين تبقين بعد عايشة؟ كم سنة تبقين بعد عايشة وليش؟ يلا فاصل قصير ونرجع إياكم في حلقتنا لهذا اليوم من عطر.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك. هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هوا اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور بالسبعة ونص الصبح.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: تغدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويلي اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيالنا بيك.
6: الله يحفظك
5: انت. شو يعني

طيب بس خليك تبغى هاي واحد منهم. طيب مستمع رجعنا لكم احنا بالساعة الثانية من حلقتنا لهذا اليوم. وسؤال الحلقة شي يقول؟ يقول في حال قلت لك تمنى أمنية والأمنيات ليست حكرا على شيء معين ولا هي من باب يعني التفكير بشيء مختلف. إذا قلت لك أتمنى أمنية كم سنة أتمنى بعد تعيش؟ مو يا عمر، مو لحد

0: مدري شنو. لا كم سنة تتمنى بعد تعيش؟ تقول لي رقم، رقم عدد السنين التي تتمنى أن تكمل حياتك وتعيش فيها. هاي هذا بعد يعني هاي بكلها بالعامية وبالش اسمه وبالفصحى. وهذا السؤال هو سؤال فلسفي ولا يتقاطع تماما مع إرادة الله بأن يقبض الأرواح اليوم أو بعد 1000 سنة. هاي خلصنا من عندهم تمام. فهذا هو السؤال، والأقوى من هذا السؤال أو الفكرة من السؤال هي بالليش، ليش هاي عدد السنين. أرقام الهواتف للمشاركة 0780211415 0780211617، وأيضا على 0720114115. ناخذ اتصال. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
1: حبيبي سلطان، مساء
0: الخير. أهلا وسهلا. أهلا مرحبا. هلا هلا، شلون أخبارك؟
1: علي الشجيري.
0: أهلا علي، شلونك؟
1: والله الحمد لله، تحية لك. أنت شلونك؟ شفوارك.
0: الله يخليك يسلمك. سولف.
1: جاوب. أي أنا شخص يبحث عن شجرة الخلد.
0: زين.
1: يعني ما أريد أموت نهائي.
0: شنو السالفة؟ شنو ديناصور؟ حتى الديناصورات خلصت.
1: الديناصور انقرض.
0: حتى الديناصور انقرض. أدري شنو؟
1: أي.
0: طيب. بمعنى.
1: ما السبب؟
0: أي.
1: السبب أنا وصلت لمرحلة بحياتي حلوة وهذا. فحبيت هاي المرحلة. أريد أبقى بيها، ما أريد أغادرها.
0: هاي المرحلة هسه؟
1: أي حاليا اللي أنا عايشة.
0: إيش معنى؟
1: يعني. أنا إنسان يعني كنت كلش عملي، ومثل ما يقولون كونت نفسي من قوسين، وصلت مرحلة حلوة. فأنا هاي المرحلة كلش حابها وأريد أبقى بيها.
0: أوكي. طيب، يعني شوي الإجابة يعني هم ما بيها نهاية. طيب، تحياتي لك حبيبي علاوي، وأنا ممنون، شكرا جزيلا لاتصالك. هلا بيك، مع السلامة.

حلوة لون. أجمل ما غنى أحمد المصلاوي صراحة، يعني أساس الأقرب هذه. بعدها شو قلت لك؟ ما تحس مشتاق؟ كل شي بغيابه مو مهم لما نصحى والقى نفسي مبتسم، يعني كان

0: خلنا ناخذ ويانا اتصال. الو، خلنا ناخذ ويانا اتصال. الو،
1: هاي.
0: ها
1: طلعي اغنيه ثانيه
0: تشبه
1: لحمد المصلاوي واسمعها وانا انتظر
0: زين. هسه اقول لك انت يعني ما رايك بهاي الاغنيه؟ سؤال هيك بغض النظر عن اللي سمعتيها.
1: اروع من الروعه. اوكي. وهاي انا تعبر عني
0: والله،
1: بس انا ما اعتذر، انا وياه.
0: ها اوكي. يعني يعني هسه انت مكانه لو مكانها؟
1: لا لا، انا بمكانه. ايه. تمام، انا مشاعره. ايه. اوكي. ايه. بس يعني هو حاضر، هو مو غايب.
0: ها
1: هو
0: موجود. اوكي،
1: هاي المشاعر موجوده. هو موجود يعني.
0: حلو حلو، حبيت. طيب
1: هاي وحده
0: سولفي لي.
1: طبعا سؤالك يجنن، كنت اتمنى احد يسالني اياه من زمان.
0: ايش معنى
1: انا؟ اي لانه انا ما احب، يعني هو الموت قدر.
0: نعم.
1: ومؤمن انا بالموت الحمد لله والشكر. بس اذا تسالني اتمنى ما اموت. واتمنى ما اموت وابقى بصحه زينه.
0: طيب.
1: السبب كلش مهم. انا عندي كميه عطاء جدا كبيره.
0: زين.
1: اوكي. واحب اساعد. او احب ابقى اساعد، يعني احب اكون منتجه، يعني انه اسوي شيء لاحد، مو بس عايشه حتى احقق احلامي، لا. بس انا احب انه اسوي شيء لاحد ثاني، بشر او حيوان.
0: طيب.
1: يعني انا كلش احب اساعد الحيوانات، احب اشوف يعني انه هو يعني ما يحجون غير ناطقه، فلازم اكو احد يحس بيهم ويساعدهم. زائدا يعني بالمرتبه الاولى الانسان، يعني المحتاج، المريض، يعني انه ساعد احد، تسوي شيء لاحد ثاني.
0: طيب شنو الفكره من هذا الموضوع؟ يعني
1: هي المشكلة، هو أنا كإنسان، أنا شخص عندي عطاء. أنا يعني شخص معطاء. أحب أساعد. فالفكرة أنه تتسألني تحبين تبقين عايشة وش كم سنة؟ أتمنى أوصل لـ100.
0: طيب لا، هو شنو الفكرة من أنه أنت تبقين حتى تساعدين الآخرين؟
1: أنا طبيعي هيجي، أنا أستمتع بهذا الموضوع، أنا أحب هذا العطاء يعني اللي دا أسويه.
0: أوكي. يعني إذن بقائك لوقت خلينا نقول يعني 50 سنة 60 سنة مثلا، هو حتى أنه تساعدين الآخرين، وإذا كانوا أشخاص أو يعني كائنات أخرى.
1: مفيد.
0: اللي هي
1: حيوانات. أنا مو بس عايشة. مفيد، أنا أريد أبقى عايشة حتى أكون شخص مفيد.
0: أوكي. طيب حلو.
1: شكلك جميل.
0: ما اقتنعت. لا اقتنعت، ليش؟ وجهة نظرك شنو السالفة؟ ها أخوي شنو الموضوع؟ طيب تحياتي إليك، شكرا جزيلا، تسلمين.
1: أهلا وسهلا.

0: يلا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: يا بألو.
0: اهلا
1: شلونكم عيني؟
0: شلون الامور؟
1: الحمد لله.
0: يا هلا ومرحبا. يا اهلا وسهلا.
1: ما لقيت جواب سؤالي.
0: ما لقيت جواب سؤالك؟
1: ايه
0: زين. وين سؤالك هو؟ لا هاي انت تقول اتمنى هيك.
1: لا ها لا لا هذا يعني انت جاوبني عليه يعني بس مو جواب شافي مال ابو السلاطين.
0: هذا فد يوم يسوي له رتب الكاس. شلون رتبت لكم ذاك؟
1: نعم
0: يلا
1: والله والنعم.
0: الله يخليك. بالعكس لا سالف لي بسام كم سنه؟
1: يعني هو لسه يعني في 70 سنه بعد.
0: بعد 70 سنه؟
1: اي كان عمري يقول 33.
0: دق ال 100.
1: دق ال 100 اي قلت لك يعني واحد مو هاي شايب يخرف وما ادري شنو هاي.
0: اي بس ان اللي بدنك عليك حق. يعني انت 70 سنه لازم راح يستهلك عندك شيء. لازم راح يكون عندك لازم تهرم تخراف شيخوخه امراض كل شيء ممكن يصير.
1: هالسواميض مو 101 شو ما بي
0: هم وهم يختلف ماخذ هاي عبره الخلود. اي هو لان تدري مو كان يسافر وهاي هيك اشياء من راح بوقتها يقول لك تايلند ما ادري ماليزيا وراح ماليزيا لتايلند
1: لا هاي بيهرب
0: ماليزيا ماليزيا من راح الماليزيا اخذ عشبه الخلود طحنها سواها وبعدين صفاها وما ادري شنو قطرها وهاي حطها ابره وضرب ابره الخلود.
1: بس شنو الفائده يعني مو مثلا مو كل شيء يشتغل.
0: مو ها
1: انا ما بيشتغل
0: ما ايش قلت اي مثلا رجله على لحظه ويدفعها ويفلش الدنيا ما تعرف يعني
1: اذا في يوم مراد يوقع وتنكسر رقبته
0: اي مثلا اي
1: اذا مو احنا قصدي ابو السلاطين شنو اذا الاوبشن مالتك انه انت مثلا مو تهرم فد مره
0: ما له خص. بسام انت تقول انا اليوم اتمنى انا اعيشها. انت طبعا مو هو جزء من السؤال. انت ادراكك ما عدد السنين اللي انت تريد تبقى عايش بها. واحد يقول لك انا ما عندي مشكله اخراف واكبر واصير جد وان شاء الله واصير هالقد وتني وتكركع وما ادري شنو وبالاخير ماكو ما يلحقون عليه. يعني هيك هي فكره هي فكره.
1: ما قلت لك يعني احنا هذا الاوبشن اذا موجود اذا تريد تحسب مثلا اني بالنسبه لي احكي على روحي اكتشفت ببدايه الجد فتسع سنين
0: أي.
1: صار حصار اجيت بحصار
0: اي
1: ورا احداث 2003 كل شيء ما فهمني احداث 2006 كل شيء ما فهمني احداث 2014 كل شيء ما فهمني كورونا سنتين راح تيجي من عمرك اذا يرجع عندني والله حلو الحياه حلوه يعني تصير
0: طيب.
1: وتعيش يعني قول نفرض جدا للسبعين واحد يخل عمره 70 سنة
0: طيب
1: وهذا اني راح يرجع هم ما تنقول فدي 15 سنة يعني 55 ب 15 سنة
0: طيب
1: للسبعين كلش حلو 70 يبقى الشعر اهم في شعر الزارع يبقى لان

0: لذا بن عليه فلوس اي
1: وشقشقوني
0: زين
1: وشقشقوني اهم شيء شعر
0: القرع اي طبعا
1: اي اي للسبعين انا اشوفها
0: طيب
1: للسبعين اي عمر حلو مو حيل مخرف كبير مو اي يعني اشوف للسبعين منطقي
0: اوكي للسبعين لو بعد سبعين سنة
1: اي لا لا للسبعين
0: اوكي يعني 40 سنة بعد
1: 40 سنة بعد ان شاء طيب. الله
0: تمام
1: 40 سنة يضل عايش وهم يظنوا ابوي انا 40 سنة يمه هسه هو ما ادري ايش قد
0: ويصير 140
1: 100 هو ما ادري وين ينعس
0: طيب اوكي تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا هلا بك مع السلامه باي

أرقام الهواتف للمشاركة 0780211415 وأيضا على 0780211617. بإمكانكم المشاركة أيضا ويانا على الواتساب على 0700111415. سؤالنا يقول كم سنة كم مرة ذا أقول ثلاث مرات تتمنى تبقى بعد عايش وليش؟

خلال الفترة أو خلال الساعة الأولى الحقيقة تحدثوا بعض مستمعينا وساعة ونص الفاتت تحدثوا مستمعينا لأن هنالك عدد سنين هم يتمنون أن يكونون عايشين بيها، بس الفكرة اختلفت من واحد إلى واحد بأنه ليش هاي عدد السنين. طبعا عدد السنين اللي هم حكوا عنها تفاوتت همين، أكو واحد قال ولا يوم، أكو واحد قال 100 سنة، أكو واحد قال مدرش، أكو واحد من مستمعينا قال إلى أنه خلود، وهذا أعتقد واحد من الأشياء اللي يعني هو كلها قلنا يعني إحنا متفقين جميعا إلى أنه هذه هي أقدار الله سبحانه وتعالى فقط، بس الأسباب أو السبب اللي يخليك أنه أنت تتمنى أن تعيش هذا العدد من السنين شنو؟ كل واحدها مختلفت عند الأشياء، و اكو ناس ممكن اليوم الواحد او هيك ممكن هسه يسمعنا ويرجع يخابرنا ممكن يفكر الى انه عدد السنين هو مرتبط بشيء يخصه او يخص غيره او يخص ظرف ما، بس بالتالي هو يريد هذا العدد من السنين. سؤال بفكرة كلش جميلة حقيقة بنهاية الحلقة راح اقول لكم اياها. وإذا أنا يمكن جيت هسه وقلت سألت أي واحد اليوم بالشارع إلى أنه شن عدد السنين تريد تبقى بيهن عايش، هو أول حكاية راح يقول لي أنا متأكد كل زين، طبعا نحن ما نقدر يعني نعترض على إرادة رب العالمين، وما راح يلقى ألف منفذ إله لأن ما يحدد رقم، وهذا جزء من الفكرة مال السؤال. لا أنا ما راح أقول لكم إياها، أنا أقول لكم إياها جزء من الفكرة مال السؤال إنه هو ما يريد. إذن بالتالي أكو طبعا مناسبة هذا السؤال طرح في إحدى الدراسات الجامعية على مجموعة من الطلبة، وكانت أو أي كانت الفئة العمرية المستهدفة من عمر 15 إلى عمر 60 سنة، تخيلوا. وأشير إلى أن هذه الدراسة هي واحدة من الدراسات التي استخدمت فئة عمرية كبيرة جدا، لأن دائما أنا اليوم يعني أي دراسات تكون على مجموعة مثل البارحة أنا حكيت جمهور محدد أو جمهور محدود أو تحديد الجمهور أو جمهور مستهدف يكون به فئة عمرية معينة، بس هذه أكثر سؤال أخذ على فئة كبيرة، كانت الإجابات للنساء شكل وكانت الإجابات للرجال شكل آخر. فباقي هذا السؤال بعدنا نص ساعة تقريبا أقل، وأسمع من عندكم على أرقام الهواتف 0780211415، على الواتساب 0780211415.

0: خليكم متواصلين شوي وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 4:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. عم تسمعوا الرشيد اف ام.

كنتش. عندنا اتصال؟ يلا اعطيني اياه. الو الو، وانا ليش سده؟ اي أيوة والله العظيم، عقوبه عليهم، رجعهم من جديد.

0: شنو حبيبي؟ اتصال؟ الو؟ الو؟ ليش بيهم؟ وش يسوون؟ وينهم؟ معقولة ما حد يريد يسولف، ما حد يريد يحكي؟ معقولة أنتوا واصلين إلى هاي المرحلة من اللاعودة؟ من اللاعودة شو ما له خص. المهم أذكركم بالأرقام 0780211415 0780211617 على الواتساب 0720011415. سؤالي يقول كم سنة تتمنى أو تتمنين تبقين بعد عايشة؟ والأهم من هذا، ليش هذا عدد السنين؟ حلوين لهنا، أموركم طيبة، عرفت السؤال؟ الإجابة على هذا السؤال أعتقد تحتاج أنه أنت شوي تصفن، لأن أنت أي عدد راح تأخذه هو لازم تكون بهدف، لأن هو السؤال هيك يعني، هو السؤال أنه كم سنة وليش، مو كم سنة والذبليان وتروح وخلاص، لا. فلازم تعرفيني لأنه كم أو ما الهدف من هذا عدد السنين اللي أنت تتمنين أنه أنت عايشتهم؟ بين هدف؟ أكو بين فكرة؟ أكو بين سالفة؟ أكو سبب داخلك مثلا؟ فبعد الموضوع يمكم أنتو تقدرون تفكرون بيه. ناخذ اتصال ويانا يعني. ألو؟ ألو؟ مساء النور يا هلا،
1: كيف الحال والأحوال؟
0: يحفظك يسلمك.
1: أنا أريد حظا عظيم في يوم ما حد يخاف.
0: يا الله الحمد لله، دائما إن شاء الله حظك عظيم.
1: الله يسلمك. وياك سيف أبو سلطان،
0: أهلا بك يا سيف.
1: الله يسلمك. من اسم؟ كمالة كلش حلو.
0: من اسم ابنك؟
1: والله صارت قرعة

0: شنو حج هي شنو؟
1: ايه
0: ست اسماء
1: ظهرت عليها منافسه
0: فرحه
1: الظهر عبد الظاهر.
0: شنو هي الاسماء كانت والله؟
1: كانت سلطان وزين ويزن وعلي واحمد هذول اللي
0: اتذكرهم. اوكي ومن سحب الاسم؟
1: اني.
0: حلوه اوكي طيب طيب
1: بالنسبة لسؤالك
0: ايه طيب
1: ايش قدر تعيش من 20 الى 25 سنة فوق عمري كلش كافي؟
0: جيد ليش؟
1: سلطان اصغر واحد ولدي عمره 5 سنوات.
0: الله يحفظه.
1: الله يسلمك. فخمس سنوات تخلي فوقها 20 سنة صار 25.
0: زين
1: بالمعدل الطبيعي يكون مخلص الكليه مالته ومبلش واقف على رجليه فنكون ادينا الرساله الحمد لله والشكر.
0: طيب ما من يقول هو يجوز هو بدايه مشواره يحتاجك اكثر.
1: لا سوى احنا بالبدايه هو تقول لك يعني احنا باقيين وياه من 20 سنه
0: اي
1: 25
0: اي
1: طيب يعني شوف كافي وهم اعمارنا تصير منتصف الستينات هم يلا كافي.
0: اي انت ايش عندك غير سلطان؟
1: مصطفى
0: السلطان. اوكي طيب
1: عمره 10 وسلطان
0: الله يحفظهم. طيب اذا انت بالتالي ده تفكر على اخر يعني او ابنك الثاني اللي هو اخر واحد الى انه توصله الى هاي المنطقه وهذا السبب اللي يخليك انه انت تتمنى ان تعيش انه ما بين 20 الى 25 سنه.
1: كلش كافي
0: باعتبارك انت عندك هدف او رساله تريد توصلها وبعدين وراها بعد خلاص الحياه يعني
1: يعني كنت نكون عدينا الأمانة إن شاء الله بصورة صحيحة.
0: إن شاء الله يا رب.
1: بعدها.
0: طيب هذا السؤال هذا السؤال في حال سألت أني المصطفى.
1: نعم.
0: أنت طبعا أنت أبوه تعرف كل زين. فراح تعرف الإجابة في حال قلت له أني إيش قد تتمنى أبوك يبقى عايش بس ما يجاوبني مصطفى الإبن يجاوبني مصطفى إيش قد تتوقع يقول؟ ها؟
1: اعذرني ما اقدر اجاوب صعبة جدا
0: مو؟
1: طبعا اكيد
0: احنا بمناسبة هاي واحدة من الاسئلة اللي يعني هي طبعا هي واحدة من الاسئلة الخاصة بالعصف الذهني في لعلماء الاجتماع الى انه لماذا دائما الاباء يتمنون العفو الابناء يتمنون ان يكون اباهم يعني خالدين السبب ما يعني طبعا هي مال الاسباب مال انه يكون سند الى بركه ما ادري شو هذه اسباب عاطفيه مو اسباب اجتماعيه فلذلك هذا واحد من الاسئله الجدليه اللي الذي لم يجد له اجابه
1: او
0: لم
1: يجد خاصه يعني بيجي اعمار هم
0: الضاب اي
1: يعني شوف الاب هو الهيرو دائما واحد
0: بالضبط اي
1: بس هو بس مثل ما نقول في الصلاحات العامه
0: صحيح اي
1: واحد وكشخ واحد ويجيب الدنيا موجود قدامه يعني من المنطقة انه تحصل يجي دخل
0: منه
1: اما بالنسبة ان احنا شوية كبرنا فبعد نقول فهمنا جزء من الحياة وفهمنا جزء كبير من الحياة ورسالتنا انه نتصلهم ونوديهم الاول الطريق او نص الطريق شوف لي وين نقدر نوصل وين ونقول عدينا رسالته وهذا باي ذا واي يعني
0: في يوم
1: واحدة من حلقاتك
0: إنه ليش
1: تزوج وليش
0: تخلص كذا أي ما سبب برا أنا ممكن عندك كذا
1: ذرية
0: أحاول
1: أتحصل
0: وراح
1: يعني أهم جواب يتعلق بالحصول هذا اللي أشوفه
0: حلو ها هي لا بالعكس جيد عشت إيدك شكرا جزيلا لك والله يحفظ الكام إن شاء الله يا رب اثنينهم وتشوفهم أفضل الناس تحياتي لك يا حبيبي
1: شكرا
0: لك مع السلامة هلا باي باي

0: بيان اتصال. الو
1: يا الله
0: يا الله.
1: لا شوف توني دعيت عليه. دعيت للعب مو عليه.
0: حصلت. اي شفت
1: منكم عيني.
0: شلون الاخبار؟
1: مو يكفي مالي دعاي بالمكان.
0: حلو والله زين. شلون الاخبار؟ الله يخليك. تفضل.
1: شنو وين ماكو مختفين انتو؟ ما ادري وضعيتكم مشتده.
0: تعال احكي لي سولف لي.
1: هذا تحياتنا عليه. انا احب اموت عليه جواد الشترتي.
0: اي
1: يقول انا بالنسبه لي اريد 100 سنه. مره شفت لقاء.
0: طيب
1: يقول ليش ما يقول اولا رقم حلو يعني 100. يعني حتى ما يتيهم بالحساب مالتك. زياد عمره مثلا هالثاني الثاني مثلا مواليد 2000.
0: اي
1: يا موت حتى بس زياد 100 سنه.
0: اي
1: اي فانا هم صراحه حبيت الفكره. انه اريد 100 سنه بالصلابين. ليش
0: 100 سنه؟ يعني تبقى بعد 100 سنه لو عمرك 100 سنه؟
1: لا لا يعني بعد 70 سنه.
0: 70 سنه. اوكي
1: 70 سنه.
0: ايه.
1: شلون تحياتنا لمحمد كندي. محمد كندي ما لقيت على الكلاوات كبسوله وكركبسوله بسنه.
0: هسه يقول عاتبوني 2040 عاتبوني عود.
1: نتلاقى ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا رب.
1: بس اهم شيء لا تروح للعمره. صاحبنا راح للعمره.
0: طيب
1: شلون يقول 70 سنة؟
0: اي
1: اولا الحياة صراحة على الشغل الحياة بدت تصير حلوة.
0: اي
1: تكنولوجيا وكذا وتطور وشات جي بي تي وكل شيء الكتروني راح يصير. فاكيد القادم افضل.
0: نعم
1: ولا خمو يعني نريد نرجع للعصر الحجري. لا مستحيل.
0: اي ايام القايضة.
1: ايام المدري شنو هاي يظل يفرق حتى يشعل النار. كيف حلو تدحها سام الهيتر
0: طقه
1: وحده
0: تحرق
1: لك مدينه كامله.
0: داك خطيه وين
1: كان
0: يموت حد دق وما يدق
1: يدق بالحجره وينضرب بصبعه.
0: الحبان
1: تشعل النار وحده.
0: زين اوكي
1: يعني بعد 70 سنه لطيفه. لان بصراحه وايد فاتتنا حروب. نبتدي احنا الخطه التسعينات جوع فقر خسار. فهاي نريد نعوضها. مو يعني شلون يقول لك تعوضها بشغله احسن.
0: اي
1: من نار جتك مال 2008 وهاي سوالف. 2005 للدعش.
0: نعم
1: وراها جتك من 14 ل 19 20. كل شيء ما فهمنا من حياتنا.
0: طيب
1: فنريد نعوضها بايام احلى. طبعا 70 سنه ان شاء الله. يعني انا هم عندي بعض الهاي نقول يعني 100 سنه
0: حلوه بالصلاة تعيش 100 سنه
1: حلوه
0: 100. ذاك اليوم واحده من المعمرات المشهوره جدا على مواقع التواصل الاجتماعي امريكيه الجنسيه احتفلت بمرور 100 عام. وهي طبعا واحده تطلع يعني فيديوهاتها دائما وهي تزال بصحه جيده
1: وبصحتها وعافيتها.
0: ايه.
1: ويعني الله يرحمها ذاك اليوم ذاك الاسبوع توفت.
0: ايه.
1: بيبي صاحبي.
0: ايه.
1: 103.
0: ما شاء الله.
1: قلت لي خطير ما ومع العلم والله على ثقه بالصلاطين.
0: ايه.
1: كل سنه تروح للعمره.
0: ايه.
1: وإذا الله كتب لها حج تروح للحج تقدم هي.
0: ايه.
1: يعني من الله أخذها الله أخذها مانته يعني بكامل صحتها 103
0: بصحة جيدة.
1: حلو مش واحد.
0: ايه.
1: يعبر المية يعبر المية من 99 وعشرة الشهر 11 شهر
0: مثلاً. ايه.
1: دون مميض هسه 90 ومميض بعد على 10 سنين.
0: هو 90 أو 100 بس سامي يقول 100 يمكن 90 ولا
1: 10 سنوات. ايه. طبق هذا هو.
0: ايه.
1: يلا شغل ياخذوا يروحوا
0: هو يروح عنده
1: ولا اكو واحد يعني حتى شعر رجله مشي.
0: ليه مرحله واصل قله يا مرحله واصل قله يا مرحله
1: شو تقول يا مرحله واصل.
0: اي والله
1: لو شعر رجلك مشي.
0: اي ما ادري
1: الله
0: اكبر. اما يا الدنيا يلا مشكله. اي
1: حاول هذا الموضوع.
0: طيب
1: رميه لطيفه
0: حلوه
1: نريد نعيشها بالصلاطين.
0: هاي لك
1: تحياتي.
0: الله يكتب لك اياها ان شاء الله.
1: وردة وصلاة.

0: الله ناخذ بيان اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله. شلون اخبارك؟
1: الحمد لله. تحياتي المخرج.
0: الله يخليك يا ورده.
1: بالنسبه لي تقريبا 60 سنه، يعني صرت 80 زين
0: زين. ايش معنى
1: انا ما اريد اكون انسان او شخص عاش حياته وراح، بينما اريد اترك اثر بحياه غيري. اذا اسوي هذا الشيء باللي اقدر عليه حاليا، لاني اؤمن الانسان رساله. ما اريد الناس تذكر اسمي فقط، اريدهم يتذكرون شنو التغيير اللي سواه وجودي. فسنة من السنوات أدركت أن الله يعني منطيني عقل ينطي حلول إيجابية، منطيني طاقة قوية. طيب. يعني أقدر أطلع الإنسان من القاع، يعني ما أعرف الله منطيني هذا الشيء
0: حلو.
1: يعني فأستغله باللي أقدر عليه، وإن شاء الله يعني عاجبني أكون إنسانة مؤثرة، أترك بصمة قوية بالحياة. طيب. لأنه قيمة الإنسان مو بعدد العمر اللي يعيشه، بإنما بالأثر اللي تركه خلفه.
0: طيب، هل تعتقدين انه عدد السنين اللي تحكين عنه هو ممكن يكون يعني الى نتيجه بهذا الجانب؟
1: اكيد اكيد، انا ناوية اكون انسانه مؤثره. يعني فالانسان من يكبر يكون له وقار اكثر.
0: طيب،
1: يكون كلمته مسموعه اكثر، الناس تحترمه اكثر.
0: طيب حلو. تحياتي إلك، شكرا جزيلا. تسلمين يا وردة. هلا بيك، مع السلامة. باي باي. هلا.

نتصل. طيب خليني أقول لكم شنو الهدف من السؤال. دائما عدد السنين اللي أنا سألت عنه وقلت لك إيش قد تتمنى بعد تعيش أو قد تتمنى إنه كم سنة أنت تعيش، هذا بي بصراحة على هاي الدراسة اللي قلت لكم عليها خرج بخمس نقاط. الأول علاقتك بالحياة.

أنت يعني شنو طبيعة علاقتك بالحياة بحيث أنت تريد تعيش هذا العدد؟ هل أنت مستمتع؟ هل عندك أشياء تريد بعدك ما منجزة؟ هل أنت عندك فكرة معينة؟ النقطة الثانية اللي هي معنى الوقت عندك، بمعنى هل أنت تقيس حياتك واستمتاعك بعدد السنين لو باللحظة اللي أنت عايشها؟ ثلاثة، الأولويات. الأولوية إنه عدد السنين اللي أنت تريدها لمن الأولوية؟ بعض واحد قال جهالي، واحد قال أنا عندي إنجازات بالعمل، واحد قال مثلاً أنا أريد الله يعطيني صحة والعافية مثلاً أشوف اللي ظلمون. إذن أولوية عندك بالحياة للبقاء في عدد سنين. الرابع إنه أنت شلون تباوع الموت؟ وش دعوة لسوداوية؟ لا، الموت لا يعني انتهاء الحياة، وانتهاء يعني انتهاء كبشر، بس اكو اثر يبقى عندك مثل ما قالت طبعا مستمعتنا قبل شوية. والنقطة الأخيرة اللي هي الرضا، كم انت راض عن هذا الجانب. اختزلهم كلهم بسالفة الى انه عدد السنين اللي انتو تمنيتوا كلكم انه انتو توقون بها هي حقيقة فكرة عدد السنين اللي تحتاجها حتى تنجز. إذن بالتالي أنت أنجزت خلال الفات وتحتاج بعد، والبعض الآخر أنجز خلال الفات ولا يحتاج بعد سنين. باختصار، إيش قد قلت أنت عدد السنين؟ ليش إحنا سألنا هالسؤال؟ ليش قلت لك ليش؟ هو اختبار لطيف إلك أنت كشخص بمدى رضاك عن نفسك وعن وضعك وعن بيتك وعن المجتمع اللي انت عايش بيه. انت شقد راضي عن روحك؟ هذا جزء من جلد الذات. انت شقد تحتاج عدد سنين حتى تقول انه أنا عايش حياة لطيفة او انت راضي عن هذه الحياة؟ شنو الهدف من بقائك بالحياة؟ اكو دائما عند الانسان او بالحياة هذا الكون كله اكو هدف من بقاء الانسان هذا العمر، بدليل اكو ناس بقى 70 اكو ناس بقى 60 اكو ناس. ليش هذا التفاوت؟ انت سأل نفسك ليش هذا التفاوت بالاعمار؟ اكو ناس عمرها 10 سنين وتموت، اكو ناس عمرها 100 سنه وتموت، زين ليش؟ هسه تقول لي هاي اراده لله سبحانه وتعالى. نعم انها اراده الله، لكن الله سبحانه وتعالى ايضا منحك عقل حتى تفكر ما الهدف من وجودي في هذه الحياه، وهل عدد السنين اللي أنا حعيشها أو عشتها أو سيقدر الله لي نهايتها شنو فائدتها؟ ليش تليش عايش؟ شنو مثلا؟ سؤال كل كبير يحتاج تفكرون به. نلتقي دائما على

0: سابقا الان.
1: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
2: انها الخامسه بتوقيت الرشيد اف ام.
3: كل الف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
4: ويا ساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
5: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالبا رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
6: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
7: ويوصل أكيد
6: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
7: كلش سهلة.
6: أعلن.
7: أعلن. أعلن
6: على الرشيد.
7: على الرشيد.
6: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني
5: كم بدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك
8: الله
7: نكتب شو يعني.

0: الجديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM المود مودك.

0: خليكم متواصلين شوي وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
2: كل 1000 دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 6:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكبر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي. 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
5: أعلن. أعلن
3: على الرشيد.
5: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالبا رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل، الرشيد فام. الرشيد.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: خليكم متواصلين شويه وراجعين. الرشيد وياكم.
1: انها الثامنه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: كل الف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
3: ويا ساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح ليك، غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
6: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
7: هذا مصيبة شارة، يبقى على سوالفوي وين بطله.
6: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
8: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
6: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
9: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسويلات.
6: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
10: اسمع وعيش الجو.

لقطة تعبرني جمالك هاد جبت منين ما حد يشبه صافك قلبي

0: Sandy.
1: هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالبا رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الصوت اللي تحبه
1: الصوت اللي تحبه
0: صار أقرب
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكبر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقيل ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: كل 1000 دينار بس حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
2: ويا ساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
6: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسويلين.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف.

0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح
1: ثبتها على الرشيد FM.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصعد سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني.
5: كم بدك؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويلي اللي تاخر.
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: هنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: انت شو يعني؟
9: لا تروح يمين، لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد.

0: بعدك ضايج اسمع هاي الرشيد اف ام.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي ايده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
1: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
3: انا نوبات اقول لبطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
1: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا ياكم مهيمن الأبيض، رافقنا الغالي عمر ثائر بحلقة إن شاء الله تكون حلوة ومختلفة لهذا اليوم. ألف تحية لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وللجالية العراقية في أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا وكل أنحاء العالم، وأيضا في الخليج العربي، وتحية لكل والوطن العربي، وتحية إلى كل من يسمعنا وادعي.

مساء الخير مرة ثانية وتحية إلى كل من يتواصل ويانا. أنا اليوم زعلان والله العظيم، كل الزعلان كلش ضايج ومقهور لعدة أسباب. شفت فيديو انتشر في أذكر المنطقة في أوكي في منطقة المنصور، كلها شافته. البنية ساعة 4 الفجر 5 الفجر نزلت قاعدة يعني قاعدة تمشي، وإذا تتكالب عليها عجلات السيارات، فد منظر مخزي وعابر مرحلة المخازي للأمانة. عيب، وما توقعت انه احنا البعض من عندنا، حتى لا يطلع لي احد ويحكي ويقول لي انت وتقول، لا لا لا انا دا اعرف وين دا اسولف. واصلين لمرحلة البعض من عندنا، ما ادري اقول من عندنا ما ادري مو من عندنا ما ادري محسوبين علينا ما ادري هم مو من عندنا ما اعرف. والله عيب، بالقرآن عيب. السيارات الراقية، السيارات العالية، أذكر الماركات هسه، سيارات الصالون المدري شنو، سيارات تلمع وحلوة، شبيك والله والله شبيك. وتلحق وهي هي هي البنية تتحول من ترى يعني لو تباوع الفيديو صابت حالة رعب هي. اي هي بعدين من صعدت السياره وسوت حركه عيب، يعني حركه كلش عيب، يعني عيب عيب. بس انت شفتها بالبدايه شلون مرعوبه زين. لا خزي الموضوع، الموضوع خزي ما لي علاقه البنيه شنو، ما لي علاقه، ما مو هيك الامور تصير، مو هيك. يعني قبل حتى يمكن ما تزال اكو أندية للنادي والى اعمار معينة للدخول، مو لوني غلطان. مثال انا مو اللي اللي اللي اللي رابط بهذا الموضوع، كل شيء الى القصد الى احترامه. مو بهالشكل انه انت تتصرف ويا أي إنسان. ابنية شريفة

بنية شريفة، فأنت معناته إحنا واصلين إلى مرحلة كارثية. إذا بنية بنت ليل فأنت ما لك حق تنقض عليها مثل الفريسة بهاي الطريقة، ما لك حق. زين، ماكو أي مبرر. زين، سؤال، أفرض هذه البنية نزلت مثلها بنية حلوة حبابة شابة، الله يحفظ البنات كلهم، نازلة تدور على دواء. ليش لعدك صيدليات خفار؟ مو لأن غلطان، مو صار طبعا فوز المنتخب حالة تحرش بوقتها مخازي، وأما هم كان في أمينة بمحافظتنا العزيزة البصرة، يعني الحمد لله السلطات وتدخل، وأدري يعني إحنا شون يعني نخلي الشرطي على كل باب بيت حتى افتي ابني يجوز نازل الصيدلية رايح للمستشفى بالضبط، صار عندها حالة، حالة معينة ما حد يعرف شنو، متعاركة ويا رجلها يا ستار، شغلة من هزمة، انت ما لك دخل، انت اجت صعدت وياك وطلعت يا ستار انه هي مطلوبة، والله خلي اقدر اتربع ما اقدر اتربع، المشكلة انا هاي الكراسي ما اعرف لها، يعني ابنية عندها الف شغلة من هزمة. عمر تتذكر فترة انه ابنية يقول لك انهزمت، تتذكر ايش قد اكو بنات اوادم تنهزم من بيت اهلها بسبب ضغوط، بسبب تنهزم من رجلها مخبل مجرم مريض نفسي، انهزمت، شافت عدة حالة خافت، طلعت الفجر تركض، طلعت تمشي، انت تصير انت والزمان عليها، زمو عيب والله، يعني ترى الدنيا دوارة، مو بعدين شنو هذا التحرش؟ زين شنو هذا العطش الغريزي هذا؟ لا هو تحرش بطريق، يعني مو سيارة وسيارتين، لا المنصور انسدت من التحرش هذا بهذا المشهد، وهي تتنقل منا تروح لهنا، هي منا لهنا، واحد ناشر قال منو السبب، الناس كاتبي له والله البنية طالع الفجر، ماكو هيك نظرية، تطلع الفجر تطلع الصبح تطلع بنص الليل، ما لك دخل، إنسان حر هذا. اي هاي تعاد احسب السوشيال ميديا وكارثتها. زين ما قاعد ادافع عنه، انت شعليك ليش انت قاعد تركض؟ اذا انت شايفه بهذا المستوى انت ليش دا تلحقها؟ ليش دا تركض وراها؟ وليش بعدين تنعتها بصفة مو زينة؟ وليش تنقض عليها بشكل رخيص؟ ليش يعني دفته غير هسه غير افتهم. زين بالله دقيقة صعدت يمك بالسيارة، زين والله اللي يعلم شو شاربة فد حد معين، شاربة مخدرات وماتت، ما صايرة عمر؟ انت ايش مدريك؟ انت شنو ايش تعرف عنها؟ يعني عمي والله عيب عوفك هسه هذا كله. اوكي لا التحرش بطريقة جماعية، أبغى مو سيارة وسيارتين شباب، مو سيارة وسيارتين، لا الموضوع فد 15 سيارة، يا بها شكو زفة قالوا لا هسه اريد نفتهم، يا بها طالعين على أهل المولدات الناس وضايجين، قالوا لا ما طالعين على هالمولدات، هسه هالمولدات يزعلون علي، بيش الامبير مسوي 20؟ ليش ب20؟ ليه شنو يعني منطقة العظمية ب20 الامبير
اروح على غير موضوع. ليش الام بي 24 شنو تجي ويا مقبلات عتفته؟ الله الله شوي بالناس يعني. المهم فارجع على على على هذا الموضوع. لا عيب خزي خزي خزي عمي. كانت قبل انا اتذكر ابنية تفوت كائن من كانت، حلوة مو حلوة، جقمة مو جقمة، يوقف ابن المنطقة واقف يسوي نفسه نسر الصعيد. والله العظيم وداعت عموري، داعت المستمعين الحلوين، واقف هيك هو يعني شلون شقع اساس هو يحميها يعني. عمي ما سوينا اي يعني ما الله ما ايش قد حلو تطلع واحدة من مثلا من اقاربك من هزمة، رجلها شايفة من عنده حالة مو زينة، ايش قد حلو وانت لاحقها. اقول لك خل اروح الفاصل، انا ضجت. فاصل اصدقائي وراجع.

متواصلين وياكم على موجة 91.5 عندنا اتصال. طيب اوكي نذكر بالارقام 07-80-11-4-1-5-07-80-11-6-1-1-7. هاي الظاهرة الكارثية اللي قاعدة تصير اللي هي التحرش الجماعي بطريقة جمعية, هذا اللي احنا قاعد يصير واكثر من حالة قاعد تتكرر. اي يعني شخص من يسيء الولد او بنيه, انا مو ادافع عن البنيه لا لي دخل بيها ولا لي علاقه, بس المنظر كان مخزي. وارجع واقول اذا كانت بتليل, اذا كانت شريفه, اذا كانت مهزومه من رجلها, اذا كانت اي كان, انت معناتها معناته احنا بغابه, ما لك دخل, ما لك دخل, ما لك دخل. اكو مثل اخواننا المصريين يعني يحشو يقول لك ابعد عن الشر وغني له. ابنيه بالأربعة الفجر نازله قاعد تمشي في منطقه المنصور, يا اما عندها فت قضيه, يا اما اجوز نزهت احتاجت مستشفى. فانت تدخل نفسك بمعمعة إذا كانت زينة أو لا, أنت تدخل نفسك بمشكلة كبيرة. إحنا ما تربينا بهالشكل هذا, والله ما تربينا بهالشكل. الأهل زين, هاي الأم والأب اللي ناطيني لابنهم هيك سيارة حديثة, شفت السيارات, سيارات على مستوى زين, هاي ناطيهم هيك سيارات حديثة زين, هاي الأهل وين؟ ما قالوا لهم يابا لا تأذون ولد العالم, لا تأذون بنات العالم, ما لكم علاقة بحد, ما لك دخل, ما لك دخل. لا الحب يجي بهاي الطريقة, ولا الرقص والملاهي وإلى آخره زين تصير بهاي الطريقة. أنا ما لي دخل, أنا ما لي علاقة ولا أي شيء يجيب هاي الطريقة. عيب هذا يعني, والله العظيم يعني كأنه دا أشوف صورة من صور واحدة من الدول اللي مشهورة بالتحرش, ودي يصير عندنا اغتصاب, ودي يصير عندنا حوادث يعني هواي شاد خوف. اي والله طفل يعتدي على طفل, ما اعرف رجال كبير يعتدي على مراهقة, لو على اقاربه, لو ما اعرف اللي دا يصير شنو. اللي قاعد يصير عندنا فتشي ده يوصل الى مراحل, انا من با يعني من هذا المكان كوني اعلامي, فاليوم لازم اطلع رساله مين مو صحيح يا باللي دي يصير ترى عيب وطامه كبرى يعني تباع المنظر لا تخاف زين شون يعني. فاليوم من الايام بالله واحد زوجته رجلها تخربط, ها عمر تخربط الرجال ونزلت تريد لها طبيب تركض, شلون يعني يوقف الشارع تك رجل حتى نفتهم, صح لو لا؟ انا افتهمك, انا افتهمك بس ما يخالف. موضوع كبير يا هذا اليوم, هذا ناقوس الخطر انا اعتبره. شلون عموري؟ اي
وهاي وها وهذه هذه هذه مدى قاعد تنطي الصورة الحقيقية لبلدنا. ترى العراقيين بالضبط، ترى العراقيين عندهم غيرة، العراقيين كرماء، العراقيين أهل نخ، العراقيين أهل نخوة، العراقيين صاحبين مبادئ. عراقي ما يسوي هيك شي سوالف. بعدين انت حتى اللي اليوم هاي ثقافة التصوير، انت اليوم من صورت، يعني انت اللي صورت، سؤال والله للأمانة، انت ليش ما خابرت على 911 وراويتهم هذا المقطع، يا تعالوا ترى دا يصير هيك وهذا الخطية هاي البنية، تلاحق لها، دورياتنا ما شاء الله بخير وعامرة، صح لو لا عموري؟ اي والله. يعني هذا بس انه احنا ما واصلين الى مراحل انه الترند نشر. واليوم باوعت الفيديوهات، كل واحد طالع لي فيديو واحد بدون ذكر اسماء، واثنين متعاركين، واحد باسط الاخ وما اعرف ايش وكذا، والعالم ما اخذتهم محور، وناس يسولفون والى اخره وغيره وغيره. ما اريد اصلا اطب الموضوع، بس ليش هاي مو هاي الصورة للبلد، مو هاي الصورة. انا اتمنى واحد، يعني والله يمكن لو عندي شوية كاميرا زينة والله لا اسوي فلوقات، وهاي يمكن اي شاب يسمعها يعتبرها فد فكرة حلوة هدية إلي. زين سوي فلوقات عن بلدنا بشكل حلو، عن هذا الشعب الطيب، عن الشباب الحلوة المكافحة، عن كباريتنا، عن الناس، على قصص الحب اللي عندنا، اللي حب بنية خطية وباع سيارته على موده على مود يدفع مهرها ويتزوج، واللي درس وتعب، واللي راح وهاجر، وهاي قصص عندنا، أبطال عندنا، والله أبطال، زلم خشنة موجودة عندنا، الله يحفظهم. شباب أنا أبو الله أباوع عليهم، يشتغل عماله ويدرس، يشتغل بمطعم ويدرس، ينام بالمطعم ويروح للجامعة، يروح للكلية مالته. شبابنا حلوة وصباع، وتشوفه بطل برياضة معينة، وتشوفه بطل لاعب منتخب بليارد، لاعب منتخب ملاكمة، لاعب أثقال وإلى آخره. صباع عندنا. هذا أنا المفروض أنقل صورته. والله شباب في منطقة المنصور وسيارات متكرفتة، لا هاي إساءة، والله العظيم إساءة. إيه هذا اللي ترند، هذا خبل يعني خبل الدنيا، هذا اللي ترند. إيه وهذا اللي يطلع لك، خلي نشاهد هذا المقطع وقاعد هو ده يباع على هذا المقطع. مو هي مو مو

0: الشكل هذا؟ ما أعرف، ما أعرف. شفت أنا هسه أنا كإعلام اليوم نشرت هاي الحادثة، أقدر أنا هاي الحادثة أنشرها وأنتقد بيها، ما بيش، ما ردت على صفحاتي، ما أريد، ما أريد أنا على صفحاتي أنشر غير شيء. ما يصير، ما يصير. ليش؟ لأن مهما كان أنا ليش ما نشرت اليوم؟ أنا أريد أحد يجاوبني، أجاوب هسه عموري لو خلي الناس يعرفون ليش أنا ما نشرت. خلي هذا السؤال للمستمعين، ليش أنا اليوم ما نشرت هيك حادثة مهمة؟ ليش ما نشرتها؟ أو ليش ما أقبل أنشرها أصلا؟ يعني السبب، اللي يعرف السبب إيه. وسؤال ثاني، إنه إذا اكتشفت هيك حالة شلون راح تتصرف؟ عندنا اتصال. الو،
1: السلام عليكم. استاذ مهين.
0: عليكم السلام، يا هلا.
1: شلون صحتك؟ شلون حالك
0: حبيبي؟ انت؟
1: انا محمد من بغداد.
0: ابو جاسم من بغداد، شلونك؟
1: الله يبارك فيك. شلون صحتك؟
0: ايش اخبارك ابو جاسم؟
1: والله الحمد لله خير وبركه. الله يبارك فيك.
0: الله يجعلك حبيبي ابو جاسم.
1: استاذ، بخصوص موضوعك، يعني
0: اول مره تتصل؟
1: راني اتصل يعني كل فتره يعني هذي المرة لمرتين.
0: هلا بيك.
1: الله يبارك فيك. فجأة صابر منك.
0: إيه.
1: لا.
0: أي حبيبي.
1: أكثر مهم بخصوص الحادث اللي صارت بالداود وشارته.
0: زين.
1: إحنا يعني ما زرقت عن طريق البنية أو الشباب اللي لحقوها بالشارع. إحنا من قلم السياق على سنة غار.
0: زين.
1: أكو شايب. علمنا قال بابا احترم الشارع.
0: احترم الشارع. حلو.
1: اسمعني استاذ مهمي.
0: اسمعك. احترم الشارع. ها؟
1: يقول احترم الشارع. بالتحدي شلون احترم الشارع؟ هو شارع تبليط ورصيف يعني جماد، شلون احترم الشارع؟ احنا كنا صغار ذاك الوقت. تقول بابا احترم الشارع يحترمك. انت احترم الشارع، الشارع يحترمك.
0: اي صحيح.
1: فهاي الروايه استاذ يعني انا بغض النظر عن الشباب، الشباب ينقصر. وغلطانين، بس البنية هم بيهتم الشارع مهمة حبيبي. المفروض أن تحترم الشارع اللي هي طالعة نبس.
0: لا، هم الطرفين، هم الطرفين غلطانين. أنا أعطيكها من الأخير.
1: صحيح صار مهمة.
0: هم الطرفين غلطانين.
1: أستاذ، هذا الموضوع ترى يعني بأغلب المناطق يعني مطروق، بس أكو شيء إحنا العفو من الكلام اللي راح نتفه. مرات يقول الميد اللي ذنبيله ما حد يعبر الاستاذ، يعني اللي ما الشخص اللي ما يشوف هذا الشخص
0: زين
1: يتقبل هذا الموضوع. والله ما يعني ما اتصور الشباب خدمتهم توقيتات الفجر واللبس. انا ما مو دفاع عن الشباب، لا والله
0: لا واحنا بدنا نقول صح كلامك، احنا بدنا نقول الطرفين خطأانين.
1: صحيح.
0: اي بس
1: والوضعيه ما لها مو مال يعني عندها حادثه او عندها يعني انت استاذ لو شايف اللي
0: لا لا
1: يعني
0: أنا لا لا أنا تدري شنو وين حمودي؟ وين حمودي العفو حبيبي؟ أنا ما يعني هسه إحنا أنا عبرت مرحلة هذا الكلام عن هذا البنية.
1: نعم.
0: الله أمر بالستر والله يستر عليه، ما لي دخل به. بس القصد إحنا ليش صار عندنا ثقافة التحرش بطريقة جمعية؟ أنا هذا اللي دا أقصده.
1: والله استاذ الجواب مختصر مفيد، احنا كنا حرام مختصر يعني.
0: لا اله الا الله.
1: ايه والحمد لله على كل حال.

0: زين عوفه
1: فعلا فعلا
0: يا اخي عوفه. هسه واحده من اسماء من اسماء رب العالمين الستار.
1: ستار فعلا
0: يا بصدق كذا ادري ايش بينا ما تقول لي ايش بينا
1: ترى صار مهم ان انا احكي عن نفسي. احنا ترى مليانين عيوب يعني
0: خلي الحسابات. لا هسه هسه ما يخالف بس اكو الحمد لله اللي احنا نقول الغالب بينا الحمد لله زين.
1: الحمد لله
0: نعمة من الله.
1: احنا واحد ولا اللي غالب
0: هسه احنا في مقابل شنو احنا ملائكة؟ لا
1: لا فعلا صح.
0: نخطئ وكل شيء بس اكو اكو اكو اشياء يعني ما من الممكن نبوق، ما من الممكن نقتل، ما من الممكن لا سمح الله نسوي فد فاينل. مو اكو اشياء ثوابت يا اخوي يا حبيبي.
1: صحيح والله صحيح صار مهم.
0: مو هيك والله العظيم مو هيك.
1: لا موضوع الترند موضوع يعني اتصور يعني جرثومه بالعراق.
0: شوف هاي ذاك اليوم هي صار منتشرة هاي الجرثومة على قولتك وعلى قولة عموري. هاي ذاك اليوم قاعة من القاعات اكو لعبة اسمها الفيشة، انا كلش احبها.
1: هاي مطابعة
0: اي فيشة اي احبها كلش احبها. فاني كلش حلوة. ف لعبنا بليارد، لعبنا طاولي، ولعبنا فيشة، ولعبنا بلاي ستيشن. أنا دفعت كل الحساب بس نسيت أدفع حساب الفيشة. حكي حلو؟
1: حلو.
0: الحساب مال الفيشة 2000 دينار.
1: صح.
0: جيم الفيشة 2000 دينار. أنا ما أسموه هو هذا سوى واحد يسمع يقول لك هو يمدح نفسه، ما يقدر يمدح نفسه، بس نقول اللي تربينا عليه.
1: لا أنت
0: جاي تقول
1: الواقع.
0: بالضبط، بدنا نحكي الواقع. فقلت لهم يابا انا من رايح للحلاق. قلت لهم على مود صدق دا اقول لاخويا، قلت له بس ذكرني على مود امر على هذا ابو الفيشه اطيل الحساب مالته. قال اوكي. فتت صعدت يابا ترى ذاك اليوم، قال ذاك اليوم وش وقت؟ ذاك اليوم صار تقريبا يمكن اسبوع. قال وتتذكرها؟ قلت له اي. قال لي عمي رحمه على البطن نقلتك. قلت له لا حبي ما يعني. قال عمي هنا يحاول يجي هنا البعض من عندهم، قال يحاول يسوي له 6000 حيله على مود ما يدفع.
1: على هالدينار يرجعون كاميرات ودنيا.
0: كاميرات ودنيا
1: والله صحيح.
0: يقول ويحلف يقول هو شرعش سوى مو لا دعايه ولا شو ايفون بعد زين هذا ب 3 ملايين ما ادري بيش. يقول بس هيجي عنده يقول له هاي الحكايه يلا خاوه لو بعدين شنو هاي ما انا اشكرك عمودي اشكرك
1: مهم ربي يبارك
0: شكرا شكرا شكرا لمشاركتك الحلوه حبيبي
1: الله يحفظك.

شايفهم زين انت شنو يعني انا بهذا العمر وانا كرجل مذيع واعلامي انا بهذا العمر الف تليفون يندق علي ها انت وين خيرك شو عجب تاخرت انا بهذا العمر الخبره اللي شايفها وانا مو من النوع اللي قاعد بالبيت لا يعني مشتغل اشكال وشايف وطالع والى اخره دق علي التليفون ها انت وين خيرك ليش ولحد الان لا بتر هاي هيج لا لو هيج قايل لو هيج مسوي قصد لحد الآن تنعطي سيارة لابنك آخر موديل الساعة بالخمسة الصبح شنو يعني ما خفت عليه زين السؤال عفية عليك عموري إذا بهاي السيارة بيها وبلاياها أو صاعد ويا صديقة وجاب لك جريمة افترت القضية وصارت اغتصابها عموري تصير ولا ما تصير؟ لا لا مو أنا لا لا حوادث هواية حوادث هواية يعني حوادث هواية زين أو حادث مثلا دهس صديقة شربة يا ستار الله يبعدنا ويبعدكم شربوا مخدرات شلون يعني انا بس افتهم اب ام اخوت اخ وين ذولا راحوا والله يدسل عليهم عمي خاف هاجروا خلوا يروح لها فاصل

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد، راديو الرشيد لكل عاشق موسيقى.
3: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي ايده على هذا الجرح.
4: هذا مصيبة جارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: انت تعرف اني كم مرات اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
6: انا نوبات اقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
3: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعه 11 مساء على الرشيد

0: تواصلنا وياكم على موجة 91.5. تحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964700111. طبعا واحدة من الأشياء الكارثية اللي احنا دا نمر بيها اللي هي اكو أزمة بالتنشئة بالأساسيات، ألف باء الحياة عندنا مشكلة بيه، يعني ألف باء الحياة اللي الأشياء اللي تعلمناها اليوم هواية مفقودة من عندنا، هواية كفت حلقة اليوم مفقودة من عندنا، وهذا الشيء دي يأثر على ولدنا وشبابنا وبناتنا وإلى آخره. بس ما حد جاوبني ليش أنا ما نشرت اليوم، أو ليش أنا ما أنشر أي فيديو بترند ضارب ترند في الشارع العراقي؟ ليش؟ يعني تجيني أسئلة حتى على صفحاتي يقول إيش عجبت ما تنشري يعني، وهاي وأنت إعلامي ليش؟ أنا بس أريد أحد يجاوبني. أتمنى إنه شبابنا بناتنا خواتنا إنه يجاوبوني يقولوا لي ليش إنه أنا مدى أنشر، شو السبب اللي أنا دا يخليني مدى أنشر؟ هذه واحدة. قبل شوية قلت كان الجيران يربي، العم يربي، الجد يربي، البيبية تربي، بيت الجد مثل ما قلنا، بيت الخال، بيت العام، لا تسمع شايم إن هاي لسوي، هاي عيب، هاي كذا، هاي ما يصير، وتسمع سوالفهم وتسمع الاحترام ودائما سلم ابدي من اليمنى، هاي الأشياء اللي تربينا عليها، هاي الأشياء البسيطة لازم من جايين الخطار، الخطار تقدم لهم أول شيء، بعدين الله تقدم إلى الموجودين بالبيت. ترى أشياء يعني أنا قاعد أسوي فيها هالليل هذا، والله عمر خطيه ما شفته شلون هيك هزب، يعني هزب راسه وقال قال والله عمي الله يسلمك
1: يا ناس الإبرة ما تحفر بيه، واللي يحكي يبتلي على عمره، والساكت خانقته العبره.

0: تأثر عليه.
1: حبيبي عشيد الحموري الراحل واحد من أعمدة العراق بالفن المونولوجيست اللي هو الفنان عزيز علي أبدع وكانه دا يحكي عن الحاضر إلى حد هاي اللحظة اللي أنا قاعد أسولف فيها. كارثي كارثي كارثي. واحدة من الأشياء اللي دا نحكي بيها يعني ما يصير إنه إحنا راح ندخل على 2027 بعد إنه شقد عمري 4 أشهر تقريبا أقل ندخل على يعني 2027 وما زلنا مو وما زلنا يعني قبل عمر قبل 5 سنين ما شفت أنا هيك ظاهرة مالي الناس تحرش جماعي اغتصاب ما أعرف إيش ما هاي أكو في دولة من الدول انتشر بيها أقولها دولة من الدول هي مو دولة عربية عادي يعني هذه في في في بنغلاديش وحتى في الهند يعني عندهم التحرش والاغتصاب والى اخره لاسباب احنا الحمد لله والشكر اولا احنا ترابطنا العائلي الديني الاسري هواي تفاصيل احنا مو ما نوصل الى هاي الدرجة هاي درجة درجة وضيعة وهاي درجة عوفك من الوضاع والخزي والهذا بس هذا يدق ناقوس الخطر يعني شبابنا وين رايحين يعني هذا اللي اليوم المنظر وغيره وغيره من المناظر اكو حادث انتشر البارحة واول البارحة الله يرحمه الماتوا ويغفر لهم على سريع الشعلة على سريع صهريج الغاز في منطقة على سريع الشعلة مقابلة صير الكفاءات مقابلة منها من الناحية الثانية اللي هي منطقة حي العدي يعني كان عبارة عن قنبلة ده يمشي بسرعة قصوى وماخذ السايد اليسرى وكأنه أولدز هو أسا أولدز ولا مو أولدز أكو عادي مش لقيت سرعة أنت صهريج غاز غاز لو غاز غاز غاز غاز العفو غاز كارثي فطلعوا رجال المرور تحية لهم الله يكون بعونهم حقيقة وقالوا اخوان هلا هلا بالالتزام بالنص يعني بالالتزام بقواعد السير وبالضبط تحية الفريق عدي الله يعطيه الصحة والعافية فالناس قاعدة تجتهد وتعمل من رجال المرور رجال الداخلية الدفاع المدني الكل الكل انت انت انت ليش ايش تسوي انت انت قاعد تتعب نفسك وده تتعب اهلك وده تتعب جيرانك وده تتعب المواطن وده تتعب رجل الامن انت انت انت تصير بهاي حالتك تصير ترى عبء بالضبط وخسر حياته ما اني دا اقول لك زين يعني بالضبط خسرت حياتك زين اذا كنت متزوج فانت زوجتك وأطفالك وذولا يتمتهم وانتهى الموضوع وهاي رملت مرتك وإلى آخره واخذ القصة بعد زين إذا والدتك الله يكون بعونها إذا أبوك الله يكون إذا أخوك وهكذا

0: استحل 40 سيارة من جديد. احنا ألف باء الحياة ما نعرفه شباب. كلامي اللي لبعض الناس عندنا اتصال. الو الو يا هلا.
1: صباح الخير.
0: صباح الورد.
1: انت الورد انت المخرج. تحياتي سلامي لكم واسعد الله صباحكم جميعا انتم والمستمعين داخل وخارج
0: البلاد. الله يسلمك عموري يعني هواي يسأل عليك ويبعد سلامك.
1: الله يسلمك الله يسلمك ان شاء الله ما ينسك وما ينخرك.
0: اين اخت
1: محمد وال محمد.
0: الله يسلمك
1: استاذ العزيز. عندنا في الظاهرة جلسة انت عن الحرام. عندنا ظاهرة بالدجية محمد صلاح الدين قريبة يعني شوية. ابو المطر ابو المطر او الدراجة النارية شنها
0: زين.
1: هذا اذا عايل ما عايل يتحمل فتوش ابو السيارة. حتى لو موقف سيارة اخوي يجي يجعلك هو انت تتحمل مسؤولية.

0: يسلمك.
1: وباشر في الراحة يعني في الإذاعة أطرح هذا الموضوع إذا صار بها مجال.
0: على رأسي والله.
1: شكاوي ما شكاوي أتابع.
0: أتشرف.
1: أنا هاي الشاب يعني أما هو ترى يعني هو احتمال مطلوب على الشيء أكثر مطلوب على الشيء وجاب ومطر ومن مطر وصل تعال فحصهم ويستلم من قبل مطر أبو الدراجة.
0: وين اريد اشتكي؟ وين اريد اشتكي اكرم؟
1: ها عيني
0: ها العفو اكرم وشنو قلت للعفو وين تشتكي تريد؟
1: محافظ صلاح الدين قضاء الدجين.
0: لا لا يعني قلت لي بالاذاعات تشتكي او وين تريد؟
1: ها اكو اذاعات يعني شكاوي ما شكاوي
0: ها ما بيش
1: واطرح هذا
0: صندوق كصندوق شكاوي ما بيش
1: عيدة لا هذا يعني منو يتقبلها قلني قلني هسه أنت جاي عندك سيارة
0: نعم
1: السوق بيها وعندي دراجة وجي أنا المخالف
0: أكو خطأ بعض الأعراف يعني للأمانة
1: ما صار هاي ترى شيء
0: نتمنى إنه تعالج يعني
1: يعني عذرا يعني زلل عاشت الهندوس عفوا يعني عايزين نعالج
0: شلون العفو؟
1: عاشت الهندوس يقولون مدلل هاي كيسه قبل مدرس الله يرحمه يتدرس من السبعينات الهندوس عندهم البقر مالتهم كيسه في السنواعين يقول الخب قبل ما طلع انقلب مدرس الهندوس وهذا شو بنطلع الاستاذ
0: العفو يا هلا بيك
1: خارج الموضوع
0: العفو يا هلا بيك يا هلا بكرة.

الله عليك الله عليك يا عموري. تحية لكل أصدقائي لكل الأحباب. ما حد جاوبني أنا ليش ما أتناول هيك ترندات في بلدي؟ ليش ما أتناول سؤال؟ يا ريت إنه أحد يجاوب، يا ريت إنه أحد يقول لي ليش. أكو في شغلة ملمتني، إنه قاعد نحكي إنه إحنا قبل 7 سنين 5 سنين ما كانت أكو هاي الظواهر، يعني هاي الظاهرة ما كانت موجودة بهذا الشكل. التحرش الجماعي، المنتخب يفوز يصير تحرش، يصير تحرش جماعي، يعني هذا وين واصلين إحنا؟ وين بس اللي دفتهم؟ وين عم عيب، والله العظيم عيب. يعني إيش ما تحكي، يعني ما أعرف يا أخي. أنت يعني أنت شاب، أنت شاب. أنا طبعا هذا كلامي مو بس لشبابنا، لا كلامي لبناتنا أيضا. لا أنت مسؤولة، أنت مسؤولة قدام رب العالمين، تنقلين صورة حلوة عن هذا البلد. هاي الأرض هاي اللي تمشين عليها، وهذا الخير اللي تاكل من عنده وتشرب كذا. واقف خطية رجل المرور، واقف الشرطي سهران، هسه احنا راح نرجع سهرانين وواقفين وكذا. لا، واقف لحمايتك، واقف لأمنك، واقف. لا ما يصير، لا مو مو مو مو فدنا وبصرنا. لا لا لازم تقدر بالضبط. مثل بيت الأب والأم يشقون ويتعبون، وانت تلزم الاكل تشمره هيك قدامهم وتقوم يلا ما اريد هذا الاكل، وتدفر الصينيه برجلك زين وتكسر وتسوي وتعيث بشكل كارثي قدامهم. شلون تريد نظرتهم، شلون تريد رضاهم عليك؟ كذلك الوطن. اما دحكي لا سياسه ويدربي يا عموري، ولا إن علاقة بأي شيء، أي شيء سياسة ما له علاقة لي. بس هاي الأرض لازم تنقل صورة حلوة على بلدك. أنا أنقهر اليوم مع احترامي إلى الكل، أنا أنقهر اليوم واحد إذا يجي ضيف وخلي على راسي ويقول لي طلع لي الفيديو، اي فيديو بفضيحة، يقول لي هاي صدق هاي يصير هيك عندكم؟ لا لا شباب، لا والله واسف، عيب. لا يا ولد والله عيب، زحمة والله. لا مو هيك قالوا، لا هذا شقي الدربونة، كان قبل اشقياء ما الدرابين، ما يقبل العيبة، ما يقبل على منطقته، ما يقبلها. كنا نلعب عوفي الأشقياء، كنا نلعب كرة قدم قبل لا أختم، كنا نلعب كرة قدم، فالمدرب يحكي ويانا شباب راح يجون اليوم فريق برازيل حي العامل، ليه هسه اتذكرهم، الله يعطيهم الصحة والله يرحم اللي ميتين او عايشين، ما ادري، رحمة الطيب والمين. شباب راح يجون اليوم فريق البياع، فرق ببغداد، نلعب كرة قدم. شباب صوتكم تسلمون عليهم، تحشون زين، تنقلون صورة حلوة، الاحترام، لا تلعب خشن، عيب، انقل صورة حلوة، انت لاعب، انت مرتب، انت كذا، انت انت انت كذا. احنا تربينا بهالشكل. نرجع للبيت تلقى لك العم قاعد او الجيران قاعد ويحكون قصص، ها قال ابو فلان وحكى فلان، وبيوم من الايام والله وحدة استنجدت ووحدة نختني وصار حريق، وأنا هيك سويت. كلها بطولات كانت تنحكي،
هي تصب بخوفها على ولد بلدها، ولد منطقتها، جيرانها، بناتهم، أخواتهم وإلى آخره. اليوم حتى بعض من البنات مع الأسف مداشوها، مو هاي صورة المرأة العراقي، مو هاي الصورة، عيب. اليوم اكو شيء خزي دا يصير، ترى انكم واقعيين اليوم، عيب. ولا كل شيء بالله فيه نحكي، انت مرة تبيعين على باب الله والله يرزقك ان شاء الله، زين شنو هذا الغلط وشنو هاي الإساءة وشنو هاي الكذا، شنو هاي الإساءة وشنو هاي الكذا، شنو الكلام السوقي هذا؟ لا أسأنا، احنا قاعدين نسيء والله، لكن الله يصلح الحال. ان شاء الله الدنيا بعدها بخير، وبلدنا ان شاء الله بعدها بخير، شعبنا بعدها بخير. كلامنا هو كان لبعض الناس، وهم كلهم 1%. ليش ما يكون العراقي والعراقية؟ لا، هذول يظلون رفعة راس، والله يحفظ.

الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد. وين

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد FM.

おっさん。

لو سمحت أبيك بكلمة. إيه ما هي كلمة بصراحة، هو قرار. كل شيء بيني وبينك

واحدة واحدة حتى أستوعب كلامك والجروح. أنت فاهم شنو يعني انتهينا؟ شنو يعني انتهينا بكلمتين؟

0: الفاصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد.

0: واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد اف ام، إذاعة الرشيد.
1: الرشيد اف ام 91.5.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد FM 91.5.